0: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. أسرار الفرح. أيتها القديسة مريم البتول، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الفرح عن إخوة الأحياء المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية، لكيما يهبهم الرب الإله بشفاعتك كلما يوافق خلاصهم وينجيهم من الأعداء المنظورين وغير المنظورين، آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي، آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: السر الأول، البشارة. ثمرة هذا السر التواضع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما بشرك الملاك جبرائيل بالحبل الإلهي. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثاني الزيارة، ثمرة هذا السر محبة القريب. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما زرت نسيبتك القديسة أليصابات. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثالث، الميلاد. ثمرة هذا السر التجرد. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الفرح الذي فرحته لما ولدت يسوع في مغارة بيت لحم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا،
2: آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الرابع، تقدمة يسوع إلى الهيكل. ثمرة هذا السر الطهارة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما قدمت ابنك يسوع إلى الله على يد سمعان الشيخ في الهيكل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا.
2: آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
3: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الخامس، وجود يسوع في الهيكل. ثمرة هذا السر الطاعة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما وجدت يسوع في الهيكل بين العلماء يسمع إليهم ويسألهم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا،
2: آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
3: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
3: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع، فلذلك يا شفيعتنا ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق موعيد المسيح، آمين.

0: الساعة الآن 7 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك، أيوة يلا شوت.
1: لا
2: شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: الساعة الآن 8 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
1: راديو موال.

0: جوال.
1: ما عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت.
2: لا
3: شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم. هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الألكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
5: نقلا للأحداث المحلية،
6: يوم يوم يا أبو كسي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يسمع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية يعني بلاش مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم السوق، بدك تدبر حط يا عم دفع نصفة.
5: متابعة لهموم المواطن
6: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعسين يسوي منهون يا عم. مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو حلنا بركوف شفناكو.
5: آخر الأخبار والتطورات،
7: لأن الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
5: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
6: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
5: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
8: أنا عارفة أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
1: نقلا للاحداث المحليه.
3: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفه، ولا بده يروح على الطباخ، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحيه، نسينا الصحيه قابلاتي مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس يا عم الصف، بدك تدبر حط يا عم دفع مصف.
1: متابعه لهموم المواطن
3: وكل شيء بده يقول لك الاحتلال يا عم. هو الاحتلال ما نعتني نسوي مقرب يا زلمه، هو الاحتلال ما نعتني نسوي من هون يا عم. مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة بس. يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بقى توقف شرفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات.
3: فعنا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار، إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
3: أنا شاري سيارة، أنت بتقول لي هذا الحل السحري عندك يعني اطلعي مواصلات. طب خليه يطلع مواصلات، مو ساكن في بيت عام، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4:00 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

بسم الله الرحمن الرحيم. سيدات وسادة, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج طل الصباح في هذا اليوم الجديد. السيدات والسادة, السلام عليكم وأهلا بكم, ونسأل الله التوفيق والسداد لنا ولكم ولكل سامع وسامعة ولكل متابع ومتابعة ولكل من اختار أن يرافقنا في هذا المشوار ولكل من قال آمين. الله يوفقك, الله يهدي بالك, الله يسر أمورك, والله يضبطك, الله يبعث لك باثنين لتر بنزين ولا سولر ولا أي شيء تعبي في السيارة بدل ما تظل ضوء يحمر. اليوم أيضا أزمة الوقود تستمر يعني التغلغل أكثر وأكثر, الناس لا زالت تصطف طوابير على المحطات, محطات المحروقات. وهاي تقريبا قصة الناس, يعني اليوم هذا هو الملف اللي الناس عايشته رغم انه حتى بطلت تحكي فيه. اليوم الناس مش ملحقة يعني تقول لك ان نحكي في هذا ولا في هاي ولا في القصة هاي ولا في الموضوع هذا, وان شاء الله ربنا يعني يهدي بالنا وبالكم ويغير هالحال ونقول افضل, يعني تكون الامور افضل واحسن لقدام. ولانه الناس شوية يعني مقبعة معها, مكبعة معها, مزندحة معها. اللي رايقين الله يسعد صباحكم, اللي ما فيش إلو شغلة برا يا أخوان, يعني اعتبروها نصيحة أخوية أبوية ابنوية أختوية أخوية زي ما بدكوا خذوها. اللي ملوش مشوار برا, يعني ما عنده شغل, ما عنده التزام, ما في إلو روحة ضرورية هون ولا هناك, خطيتكم في رقبتي. هل اللي بده ياكلها الدود؟ تمام, خطيتكم في ركاب حالكم, كمان ما حدا يروح ولا حدا يجي. اول اشي الشوب, ثاني اشي الطرق اليوم زي الزفت بعيد عن السامعين, ومش بس اليوم يعني وقبل كمان, حتى الشوارع اللي بعيدة عن الكازيات يعني كمان مضغوطة, والناس بتتخلق في بعض وهيك ضايجة, الناس ضايجة. فروكوا روقوها, وفيش اليوم يعني فقط للضرورة, يعني للضرورة. أنا هاي نصيحة لكل حدا, إذا عندك أنت مشوار يعني, لأنه بلشوا أظن قال يجهزوا للمدارس صح, بيعرضات وفي مش عارف إيش ومريول وشنط وقلام وقرطاسية وبوات وكنادر وصرامي وكل هذه الأشياء. ها, فيش داعي, فيش تعليم, بارك الله فيك شادي, بكلكم تغلبوش حالكم انه فيش تعليم, فيش كتب اصلا كمان, وفيش اشي. تعليمنا بلا كتب, ما هو خلاص يروحوا الاولاد سمنلحي على المدرسة. هلا اليوم بلا كتب, قبل بلا منهاج, بلا كتب, بلا دفاتر, بلا حقائب, بلا مدارس, بلا ملابس, بلا مش بكرة يقولوا لهم بلا ملابس ولا بلا مش عارف ايش, مش عارف يعني. انت بتحاول انه هيك الصبح تكون الطاقة ايجابية والطاقة حلوة والطاقة كويسة, وما ظلش طاقة, انخلعت وصار شباك وعملوا محلها باب, بعدين اجى واحد صب فيها بطون وسكرها وزرع فيها وردة ولا شجرة ولا كيكبه ولا مش عارف شو, صار منظر مألوف انك تشوف زلمي بشوارب وكذا حامل هالجركن وماشي فيه هالقلنة وماشي فيه جنب الكزية ومش عارف شو, زي ما انا شايف في الكاميرا. هلا هذا عادي, صار مشهد مألوف ومعروف وطبيعي جدا في بلادنا. فبنقول ان شاء الله الله يغير هالحال للأفضل وتروك الدنيا وتهبط هيك دي الأمور وتخف الأزمات على المواطنين. وبنكون نيال هالناس اللي مش كلقانة ولا بإشي بالدنيا, نيال في ناس هيك عايشين بآخر رواق وعايشين بآخر مزاج وعايشين بطريقتهم الخاصة, هدول كم كيفين نيالهم, حتى لو اتطربقت الدنيا فوق الدنيا اللي فوقهم يعني كمان مش كثير يعني سائلين ولا كلقانين, يمكن لأنه عندهم طرق أخرى للعيش وطرق أخرى للحياة. يعني زي مثلا بعض المسؤولين الكبار, هو لا بروح يوقف في طابور عشان يعبي سولر ولا يعبي سخام البين, هو يعني بالكثير ممكن
يعلق له في أزمة شوية وبعدين بتيجي الشرطة بتفتح له الطريق. مثلا واحد أبو سفير ما هو خلاص مش يعني مش فارقة معه لأنه هو سفير بالإنابة. واحد أبو وزير ولا هو من كذا وإلى آخره كمان بنفس الفيلم يعني مش حتكون هالأمور المعقدة لأنه يمكن كمان هو ما بستنى على نفس الطريقة أو نفس الدور أو نفس الإشي اللي أنت عايش فيه. لا ما هو لو أنهم عايشين نفس البيئة ونفس الظروف ونفس التفاصيل اللي المواطنين عايشينها بظلش الحال على ما هو عليه. يعني هذا خذوها قاعدة 100% إلا يغيروا وإلا يبدلوا وإلا يكون في إشي جديد. لهذا السبب بنقول يعني إن شاء الله هيك بتنخلط كل الأوراق في بعض وبنعيش كلنا بطول واحد وبلون واحد وبنفس واحد وبتظلها أمورنا هيك بنكون كويسين. بقول لك من القواعد الحياة إنه إذا الظلم بعم على الناس يعني إذا كل الناس بتكون عايشة بنفس الظروف خلاص هذا عدل يعني إيه. أما إنه يكون واحد مشحطط وماكل روح الخل وواحد مش فارقة معاه وقاعد بنظر عليه، المشكلة وين؟ المشكلة بإنه بعض الناس هذول قاعدين بنظروا على الناس المسخمين. يعني واحد قاعد في برجه العاجي وفي منظومته الخاصة ودائرته الخاصة وما عنده مشكلة بقعد ينظر على الناس اللي مشحططة في الشوارع وبقعد يقول إنه إحنا بدنا نصبر وبدنا نتحمل وهاي ظروف مرتبطة بالاحتلال وإحنا حنقهرهم وإحنا حنلعن أبو اللي جابهم وإحنا اليوم بكرة وبعده أبصر شو بده يصير وكذا. ما هو ما يا هلا هو يا ريت لو كل الصبر زي الصبر اللي أنت بتصبره. ما أنت واحد بفتح لك باب السيارة وواحد بيشغل لك السيارة وواحد بيحمل لك الشنطة وواحد بفتح لك باب الدار وواحد بحضر لك الكرسي لما تقعد وكل يوم بدلة شكل ولون ويمكن عدد زجاجات الريحة والعطور اللي موجودة عندك يعني إلا إذا أنت من النوع الكلاسيك اللي بحب ريحة واحدة وخلص يعني عشان يتميز فيها. وحق أصغر بدلة عندك يمكن 3-4 آلاف شيكل هذا إذا جايبها من هالكذا. وبتحت خرفني عن الصبر قاعد وعن الصمود وعن التحدي وعن المشروع ننساك من هالدواوين. فلو أنه إحنا طول واحد وقاعدين نحكي مع بعض بهذه الطريقة بنقول والله على الراس والعين، والله يا عمي على الراس والعين. بس للأسف الشديد لما أنت بتكون عايش في برجك العاجي وقاعد بتحكي للناس صمود وبتحكي للناس وطن وبتحكي للناس مثاليات وبتحكي للناس أبجديات بكونوا الناس هبايل. ما هو في قسم هبايل موجود إذا بردوا عليك، وبكونوا أغبياء إذا هم كمان بيصدقوك، وبكونوا عبيد إذا هم بأمنوا فيك. فهاي للأسف حتلاقي ناس من هذا النوع. يعني لما كان فرعون بيحملوه وبزفوه وهو لاعن أبو اللي جابهم هيك في طبيعة ناس، يعني في طبيعة ناس بالمصطلح اليوم مثلا بسموهم يمكن سحيجة أو بسموهم شو هم يعني مش عارف شو في لهم يعني أسماء. هذول خلص هيك مصممين هيك مبرمجين ما بزبطش إلا إذا بيكون له سيد، يعني بيعرفش يعيش في حياته إلا إذا بيكون مرؤوس، إلا إذا بيكون مأمور، إلا إذا بيكون تحت سلطة مش سلطة لا قانون ولا دولة ولا نظام، لا سلطة شخص، سلطة فرد. يعني هو بيهدلوش بال إلا إذا قال لواحد يا سيدي، بيهدلوش بال إلا إذا عدل طربوش واحد أو إذا مسح الله يعزكم جزمة واحد. ومسح الجزمة مش شرط بالإسفنجة، لا مرات بتكون بسح الجزم معنويا ومرات باللسان ومرات بالكذا وإلى آخره. وهدول الناس اللي مش متعودين على مسح الجزم يعني بقصد الطبقة الثانية الفوقة يعني هاي صدقوا حالهم وقال لك والله احنا طالما في عندنا هذه الكمية من العبيد وهذه الكمية من الناس السذج من بعض الناس اللي هم أصلا كمان مش مصدقين حالهم انه قاعدين مع فلان ولا ماشيين مع فلان ولا مش عارف شو، هي أجت هيك يعني زي بقول لك طنجرة ولكيت غطاتها. لأنه هذا طنجرة أصلا، هو هذا المكان شو اسمه هو طنجرة والقاعد بسحج له غطاتها وخد بعديها أنت مصايب في الوطن، خد بعديها مصايب على الصعيد الإداري على الصعيد الفني على الصعيد الحياتي على الصعيد المعيشي للمنظومة وللناس وللكذا ولا إلى آخره. أنت اليوم شوف في أي مجتمع، وما بحكي فقط عن الأنظمة اللي تتعلق بإدارة الحكم وكذا وإلى آخره، حتى الأنظمة المجتمعية
وذات البعد العشائري وذات البعد العائلي وذات البعد المش عارف شو. الدنيا زي ما قالوا زمان بالمثل، أقسم بالله وبحكي إشي أنا مقتنع فيه نوعا ما، بدلت غزلانها بكرودها يا أخوان والله العظيم. كمان كان كبير العيلة زمان إلو هيبة، كان كبير يعني المختار إلو هيبة على رأي المحافظ أبو يافا لما قال أنا وزع 80 ختم. بناء على شو توزعوا ولا ما بعرف، أنا يمكن عرفت 2-3 منهم، علي الحلال ما بعطيهم 5 غنمات يرعوهم أقسم بالله العظيم، ومع ختم مختار. هلأ كيف صار مع ختم مختار، كيف صار هو كبير، كيف وصل؟ بسأل مرة عن واحد قالوا لي هذا كان بعيد عن السمعين يعني كذا ابن كذا، لفت الدنيا معاه بطريقة معينة والناس عارفة انه لا مصري صح ولا هو اشتغل صح ولا كذا، بس يا اخي ببين عليهم حديثين نعمة، ببين عليهم. ليش ببين وكيف ببين عليهم؟ لانه مش يعني مش أصيلة فيهم، هذه النعمة مش أصيلة فيهم، هذه الوجاهة مش أصيلة فيهم، مش زي ما بكلوها كابر عن كابر ولا شيخ ابن شيخ، لا هو شيخ ابن حدا عادي. هذا ببين شيء، بقول لك أزنخ نوعية من البشر هذا اللي بيشبع كثير بعد جوع، هذا لا أنت عارف تتفاهم معاه ولا أنت عارف تحكي معاه. هو يعتقد أنه بشوية المصاري اللي صاروا معاه عن طريق يا الحرام يا التهريب يا مش عارف شو يا مش عارف إيش يا مش عارف كذا، طبعا كل واحدة وراها 20,000 علامة سؤال، هو يعتقد أنه صار ربكم الأعلى. وليش؟ لأنه في أكم من خروف حواليه، وفي أكم من حدا منتفعين حواليه، وفي أكم من ملعون والدين حواليه قاعدين بيهولوا وبسحجوله وبيكبروا فيه. لبس عباية فكر حاله شيخ العرب، لبس بدلة فكر حاله بزنس مان ورجل أعمال، قعد له قعدتين في اجتماعات فكر حاله أبو السياسة كلها. وهي الخوازيق، من هون تأتي الخوازيق، من لما يتم دعوة أكم من حدا. والله العظيم أقسم بالله بحكي بكامل قواي العقلية بالمناسبة ومن مشاهدات ومن معاينات، من لما بلشوا هاي النوعية وهاي الفئة من الناس يطلعوا على السطح ويطفوا على السطح. فكانوا يعني زمان خلنا نقول في إلها هيبة، المؤسسات إلها هيبة، المسؤول إله هيبة، مع أنه لا يكون في حدا يجري وراه ولا حدا يفتح له بوابة. كانوا عاديين، كانوا عاديين، طولنا من طولهم وحياتنا من حياتهم، والتواصل معهم سهل والتفاهم معهم سهل، وكان إلهم هيبة وإلهم يعني هيك قوة وإلهم حضور وإلهم كاريزما. ليش؟ لأنه هم مش جايينها هيك صنعة، ولا جايينها بباراشوت، ولا جايينها بواسطة، ولا جايينها من خلال تسحيج، ولا جايينها وخايفين عليها، لا هم جايينها باستحقاق، هم لأنه تدرجوا فيها وكاوى إلى آخره. فهو قاعد معبي وزنه، معبي الكرسي تبعه، معبي الثقل تبعه، معبي القعدة تبعته، مش قاعد وخايف واحد يجي تلفون من رام الله يقول له روح، أو يقاعدوه على التلفون زي ما سمعنا قبل يومين ولا أخونا رجوب لما قال قاعدوه مع بعد، اتقاعد وهو بدريش عن حاله. تمام، تخيل أنت كيف اليوم يتم التعامل مع الناس، حتى مع بعض المسؤولين، حتى مع المحافظين. المحافظ بيكون يا أرض اشتدي ما عليك يقدي، بعد أسبوعين بتلاقيه تقاعد ما حدا بيقول له صباح الخير، صباح الخير ما حدش بيقول له إياها. أنت متخيل؟ كمان مجتمعنا ونظامنا الاجتماعي مجتمع قاسي، مجتمع ببين عليه، مبين عليه اللي مش عارف شو. تمام، فهاي أنا بقول للناس بشكل عام يهبطوا شوي، يروقوا شوي. هذول اللي لبسوا عبي بدري واللي لبسوا بدل بدري واللي والله بنقدر نلبس عباية وبنقدر نلبس بدلة وبنقدر نعربد بنقدر نسوق الهيلمة وهيك، بس ما في أصل البني آدم برده وتفاهماته وجوده منطقه بالحياة. ممكن تعمل هيلمة على الناس شوي وكذا، بس بتنكشف بعد شوي، بتنكشف يا بتكون زغيت هون يا من هون يا من هناك. فالناس ما تنخنع، ما تنخدع بالبريق والروايبضة واللكع ابن اللكع والمشع، اسألوا عنها، هاي كلها مصطلحات دينية كان حكي عنها النبي عليه الصلاة والسلام، يبدو أنه احنا قاعدين بنعيشها. مختصر الكلام، مختصر الكلام، احنا كمان بحاجة لنغير شوية من طريقة تفكيرنا، وما نفكر انه هالأكم من مسؤول. في بعضهم والله العظيم انهم محترمين وزي ما بقولوها كابر عن كابر، وفي بعضهم والله ما بسوى نص شيكل، بس بدنا يعني فهم هاي هذا هاي الحال المنظومة العامة سواء الحكومية الإدارية الوظيفية العشائرية المجتمعية الكذا، بتحس انه فيها اشي غلط، فيها التركيبة اشي غلط. كيف اجت ما بتعرف، كيف صارت ما بتعرف، كيف تحولت وتبدلت بتقول لا حول ولا قوة الا بالله. وانا كثير بواسي حالي مرات، بواسي حالي كثير كثير والله العظيم،
الصعيد الشخصي لما بطلع هيك على الحالة بقول ما هو إحنا يعني بلا مؤاخذة كل الأنظمة بصير فيها هيك بعد وقت أو بعد شغلة بتترهل بصير في مطامع بصير في تدخلات كذا وإلى آخره. تخيل كيف أنت كانت أول 10 سنين من حكم سيدنا عثمان بن عفان وبعدها كيف صار في المدينة نفسها وكيف راحوا عليه ودخلوا وذبحوا ومش عارف إيش وقتلوا وصار هرج ومرج. بتصير يعني في مرات بتصير أشياء للأمانة فوق قدرة الواحد يستوعبها. وإنه مرة أذكر في, في, في, في بعض الأحداث اللي كانت تصير أنت بتحط الإشي ضمن المنطق بزبطش معك يعني لا يخضع للمنطق. أحيانا الأشياء اللي قاعدة بتصير لا تخضع للمنطق يعني بعض الأزمات اللي احنا قاعدين بنعيشها لا تخضع للمنطق فقط منطق الاحتلال تمام. طيب هل المنطق الآخر التعاطي مع الاحتلال أو طريقة بناء الأنظمة المقاومة لهذا النمط الاحتلالي شو هي؟ ما في صفر صفر يعني اذهب انت يا ناس دبروا حالكو فيش سولار دبروا حالكو المستوطنين هجموا عليكو دبروا حالكو أخذوا أرضكو دبروا حالكو خلص الرواتب دبروا حالكو وقفوا العمال دبروا حالكو. طب شو ما هو كمان انت لما النظام بيكون في هذه الحالة بتصير تتزعزع ثقتك تتزعزع الأمور بصير ببطل معبي عينك يعني كمان أنت بتعرف أو بتحس أنه أنا يعني لما بتكون أنت في أزمة وأقرب الناس إلك يعني خلنا نقول أقرب الناس إلك ما مديش إيده إلك شو بدي فيه بعد هيك يعني هاي أسئلة مشروعة بتصير عند الناس. فهاي دائما نصيحتنا وهاي دائما رسالتنا أنه يا عمي كيف إحنا ممكن نقدر نحافظ على ما تبقى من حالنا الفلسطيني بطريقة منسجمة بطريقة مش متضادة بطريقة مش متضاربة انه نهبط شوي مع بعض نصير نحكي مع بعض بلغة مفهومة نصير نحكي مع بعض من طول بعض مش واحد قاعد لفوق قاعد بنظر على الناس اللي تحت والتحت بسبوا على اللي فوق وهذا اللي موجود عندنا الشعب بسب على الحكومة والحكومة بتنظر على الشعب وهات حلها وهات حلها فرقة معهم يعني اتفكروش مسؤولي الحكومة مش عارفين يناموا عشان اكم منشور على الفيسبوك ولا شايفينكو ولا شايفينكو لا انتو ولا منشوراتكو ولا لتضربوا حالكو في 100 حيط بطل يعني هذا الموضوع انه والله حتى لو تعليقات وما بطل يعني بقول لك هذولا عادي موجودين اجندات خارجية هذولا خارج السرب هذولا مش عارف شو حتى لو كنت انت عصب الشعب على الفاضي كيف بعرفش بس انا بقول يجب انه يكون في عندنا طريقة آلية وسيلة لتجميع الحالة الفلسطينية بعرفش كيف ولكن لازم يكون فيه. خليني أسلم على الجميع يعني أنا بتمنى أكون وصلت مسج باسم الناس لأنه هذا الحكي اللي قاعد بصير والتذمر اللي قاعد بصير منقدرش إحنا كمان مرة بقول نطلع راسنا من الشباك ونضحك على حالنا ونقول البلد بخير والوطن بخير والشعب بخير والمش عارف مين بخير والكذا والآخره. أنا بقول دائما صباح الخير هاي دعوة أنا بقول أتمنى يصير صباحكم بخير لأنه هو مش بخير. أنا بقول لا كل واحد انت كيف حالك قولك والله ماني مبسوط اضحك على حالي ولا اضحك عليك مش مبسوط كيف تكون لواحد قاعد له ساعتين بستنى عشان يعبي الترين سولر يمشي فيهم يروح يسوي عملية جراحية بلاش عملية ولا يروح يشوف ارضياته ولا او ما تبقى ولا يروح على مش عارف شو ولا على شغله ولا على مصنعه ولا على دكانته له ساعتين من الساعة 6 الصبح تقول له كيف حالك ما يمكن يسب عليك كيف دي يكون حاله يعني كيف فإحنا مش بخير يعني نضحكش على حالنا. شادي كيف حالك؟ كيف شادي ولا عباله ضارب الدنيا طبنجة. عمر كمان نفس الاشي وسعد ما هو سعد من الموزمبيق جاي معنا. تحياتي محبتي من خلال هذا البث الإذاعي والتلفزيوني وبرنامج طلة صباح معكم حتى الساعة 11 عادل غريب. مستنياك كنت بدور عليك مستنياك وانا وين باقي يا أخوان؟

والله بلا راديو مسجل اليوم. أعطيني حرف حكيته غلط وأنا جاهز الحق اللي بدك إياه أو على الأقل حسب وجهة نظري يعني حسب. تفضل تفضل الأزمة كيف واحد خش شماله واحد خش يمينه واحد جاي من فوق وواحد جاي من تحت. تفضل حلها يلا حلني إذا بتقدر تحل.

هو لولا في واحد بهون على واحد الدنيا يعني شادي مهون علينا البرنامج في الأغنية لطف الأجواء شوي. شكرا يا شادي. ولا كان شو ننفذ أكبر احتجاج جماعي في البلد. يعني امبارح الناس انبسطت في موضوع القطاع الخاص لما توجه لما كان كلمة السر صغيرة يعني باقي هاتوا الربع بعرف ايش ما في ناس تاخدها شمال وناس تاخدها يمين. لما زادوا ساعات مع العمل على معبر الكرامة اللي هو بلا كرامة هذا الاسم مش لابك له يأجلوا يقولوا معبر ان شاء الله بصير كرامة هيك لازم يكون اسمه معبر ان شاء الله بصير كرامة. بعدين نسأل عن اشي ثاني اللي هو عن المنصة وهذا ان شاء الله بس تفتح القصة هاي بصير في يعني اخذ عطف.

0: طيب بعد الفاصل بدنا نحكي مع فداء حلس زميلتنا من غزة لنسألها عن الوضع والأوضاع والتطورات. احنا مش بحاجة لنقرأ عناوين الأخبار لأنه احنا الأخبار, يعني احنا عايشين هاي الأخبار, احنا يومياتك الصباحية, انت تكتب شو بصير معك الصبح, هاي نشرة أخبار ومش على الجزيرة, على CNN كمان. انت بس كمواطن فلسطيني احكي شو بصير معك الصبح من لما تطلع من دارك لما توصل شغلك, هاي نشرة أخبار من شوفتك للمستوطنين, من حواجز اللي بتلقيها, من البوابات, من انقطاع السولار, من الأزمة اللي موجودة, من أزمة الأخلاق اللي كمان نتجت عن الأزمات هاي, من الكلاب الضالة هاي انت أنا بشوفهاش لأنه انت بتشوفها عشان تطلع بدري. أنا بتكون الكلاب خلصت الورشة تبعتها, خلصت الشفت تبعها, بلش أشياء تانية, كائنات أخرى تطلع. فاصل وللحديث بقية في برنامج طلة صباح.
1: راديو موال من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل, المرياتشي هو رحلة, رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو, فاهيتا, جمبري وأسماك, وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك, هاتف رقم 274-1606. المرياتشي, الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف, فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك, وسع آفاقك, وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية, جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.bs.
1: نقلا للأحداث المحلية.
3: يوم يا بقصاي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفة, ولا بده يروح على الارتباط, ولا بده يروح على الدفاع المدني, ولا بده يروح على الصحية, نسينا الصحية, قابلاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دفع للناس يا عم الصوف, بدك تدبر حطني يا عم دفع مصفر.
1: متابعة لهموم المواطن
3: وكل شيء بدي بقول لك. الاحتلال يا عم, هو الاحتلال ما نعطيه يسوي مطرب يا زلمة, هو الاحتلال ما نعطيه يسوي من هون يا عم. مشان الله جنتونا, قسما بالله كرهتونا, يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه, في ناس مقدسة مش محترمة وبس. يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا بلا كواف شرفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات.
4: فإحنا الشعب الحمد لله شعب عاطفي, شعب بنحن على بعض, شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين, وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
3: أنا شاري سيارة أنت بكل هذا والحل السحري عندك, يعني اطلع مواصلات. طب خليه يطلع مواصلات, هو ساكن في بيت نعم, خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد, همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: أهلا وسهلا فيكم. كتروا شرب مية للي عندهم مية وللي عندهم مش عارف إيش وكذا، وللي ما عندهم مش مية عندهم بنزين استبدلوا لتر المية بلتر البنزين. والله اليوم تذبح زلمة على لتر بنزين. طيب هذا في وضعنا في غزة، الأوضاع يعني مكررة والناس لا زالوا ينتظرون أي بركة أمل وأي جديد يغير ولو قليلا من الحال الذي يعيشونه بعد وصول طلائع الجيش المغربي اللي هي قوة حفظ السلام، بعد الموافقة الإسرائيلية على إدخال أو دخول قوة شو اسمها هاي لجنة السلام أو مجلس السلام أو اللي هو أبصر يعني اسمه الحقيقي غير اسمه الفعلي أو اسمه المحطوط. فنشوف الوضع في غزة من خلال زميلتنا فداء بحلس مراسلة معنا. فداء معنا شباب، فداء صباح الخير.
1: صباح النور لك زميلي والأستاذ المستمعين والمشاهدين.
0: الله يسعد صباحك. وإحنا دائما سؤالنا إن كان هناك أي شيء جديد غير الأشياء اليومية اللي الناس لازالت بتعيشها وبتعانيها. فداء
1: صراحة القصف الإسرائيلي ما زال متواصل زميلي. الاحتلال فجر هذا اليوم قتل طفل يبلغ من العمر يعني تقريبا عام أو أقل، اسمه زيد نوفل. يعني للأسف قصة هذا الطفل، هو طفل وحيد أنجبته يعني خلال الحرب. الاحتلال قتل أبنائها الثلاثة أمين وحمزة في بداية الحرب، فقدت مجددا هذا الطفل الوحيد بالإضافة إلى ثلاثة من أطفالها، وفقدت أيضا منزلها. يعني هذا الطفل هو من عائلة نوفل في مخيم البريج. الاحتلال استهدف منزل واستشهد هذا الطفل. ضف على ذلك أيضا الاحتلال قصف خيمة لعائلة البلعاوي في مواصي خان يونس. المفترض أن تكون هذه المناطق كما صنف الاحتلال منذ بداية الحرب بأنها مناطق إنسانية آمنة، لكن ما هو موجود على أرض الواقع لا مكان آمن. ارتقاء عبد الله البلعاوي 20 عاما، ورتيل أيضا عمرها تقريبا 8 أعوام. ضف على ذلك أيضا الاستهداف الذي كان صعب جدا ليلة أمس في مخيم الشاطئ وسط مدينة غزة، تحديدا غرب المدينة. هذا أدى إلى إصابات عديدة في النازحين في الخيام، تدمير الخيام بشكل كبير. الاحتلال قصف منزلين قام بتحديدهم سابقا، لكن للأسف الشديد أنت تعلم عندما الاحتلال يقصف منزل أو يحذر منزل تكون كمية القصف والتدمير كبيرة جدا تطال مناطق أخرى، فبالتالي أدى هذا القصف إلى تدمير الخيام بشكل كامل ومخيم كامل دمر. ولك أن تتخيل نازح منذ بداية الحرب حاول تجميع ما يستطيع تجميعه خلال هذه الحرب من أدوات شخصية، من فراش، من أغطية، منها ما شراها على رفقته الخاصة، ومنها ما حصل بعض المساعدات من المؤسسات والجمعيات. لك أن تتخيل عندما يفقد كل شيء أصبح في العراء، لا يوجد لديه ما يؤويه ويأوي عائلته وأسرته. أيضا هذا ما حصل يوم أمس أو قبل أمس تحديدا في منطقة دير البلاح، عندما قصف منزل. الاحتلال حضر المنطقة بأنه يريد أن يقصف منزل، لكن أي منزل لا أحد يعلم. عندما دمر هذا المنزل، لك أن تتخيل القصف سمع في مدينة غزة من شدة الهوية. يعني منطقة دير البلاح وسط القطاع، لك أن تتخيل عندما تسمع القصف من شدة في مدينة غزة التي تبعد كيلومترات عن مدينة دير البلح.
0: نعم.
1: عندما شاهدنا المكان دمر تقريبا 6 منازل تدميرا كليا، لك أن تتخيل. ضف على ذلك التدمير الجزئي. معنى التدمير الجزئي لا توجد جدران في المنازل، فقط أعمدة في المنطقة. أيضا الشظايا التي تناثرت في المكان، وهذا يدعنا دائما بأنه الاحتلال تدمير المنازل وتحذيرها مسبقا هو يريد أن يسيطر على ما تبقى قطاع غزة وأن يصبح الناس بدون مأوى. يعني 30% التي يجلس بها المواطنون والنازحون في مناطق مكتظة، سواء غرب مدينة غزة سواء في مناطق الجنوب تحديدا في المحافظة الوسطى أو في مواصي خان يونس، الاحتلال عندما يقصف المنازل التي ما تزال باقية في هذه المناطق ويريد للفلسطيني أن يترك أرضه، وتهجير بلغة أخرى بمعنى أنت عندما تفقد بيتك تفقد الأمان والاستقرار، وبالتالي تصبح مشردا ومشتتا بدون أدنى مقومات للحياة. لك أن تتخيل عائلات حتى اللحظة لم تحظى مثلا على خيمة نتيجة أولا عدم النزاهة والشفافية في عملية توزيع الخيام والمساعدات التي تأتي عبر المؤسسات والجمعيات الأخرى، بمعنى هناك شبهات فساد سواء داخل المؤسسة أو حتى خارجها، بمعنى يتفقون مثلا مع العائلات نريد أن نسجل لك اسمك لتأخذ المساعدة، لكن يتم المساهم بعد ذلك بأخذ جزء من هذه المساعدة لبيعها طبعا في السوق السوداء. والسوق في غزة أسعار فلكية غالية، كل شيء مرتفع، يعني لك أن تتخيل منذ المجاعة وحتى اليوم في شهر مايو عام 2025 حتى يومنا هذا الاحتلال يقول بأنه المجاعة انتهت في قطاع غزة والأصناف تدخل وكل شيء متوفر، وفعليا يعني بدأت الأصناف تدخل في شهر أكتوبر عام 2025 نهاية العام الماضي بدأت تدخل الأصناف حتى يومنا هذا، لكن هي أيضا مرتفعة ليس بمتناول الجميع. لك أن تتخيل فقدوا مصادر دخلهم، لا يوجد عمل، يعني تقريبا الغالبية العظمى تعتاش على الأكواد والمساعدات النقدية التي تقدم من المؤسسات التي أصلا بيت أخرى عندما تريد تقديم مساعدة. بعضهم الدورة مثلا دورة الغاز في غزة تستمر تقريبا 70 يوما، يعني 70 يوم كشف كامل لكل المواطنين، يعني كل مواطن ينتظر 70 يوما أو أكثر حتى يحصل على أنبوبة الغاز.
0: مين بنظم هذا الأمر فداء إنه يعني موضوع تنظيم توزيع الغاز توزيع
1: هي العامة للغاز والبترول، لأنه كميات الغاز الواردة من الجانب الإسرائيلي هي تتحكم بعملية، هي من تتحكم بآلية التوزيع. أيضا هي ليست بعيدة عن شبهات فساد، لأنه خلال مثلا هناك تأخير في بعض تسليم أنبوبة الغاز والأسوانات للمواطنين، كان هناك شاحنات تذهب إلى أماكن لا أحد يعلم إلى أين ذهبت. عندما تريد أن تحاول أن تسأل الهيئة وتتواصل معهم للأسف الشديد لم يأتي إجابة، وأنا شخصيا حاولت التواصل معهم لإجراء مقابلة صحفية حول قصة الفرد من الغاز وأين تذهب الكميات التي تأتي، خاصة أنه في فترة من الفترات كان يوميا يتم توريد الغاز لكن تأخير في عملية المواطنين وحصولهم على اسطوانات الغاز، لكن للأسف الشديد لم يأتي رد. بقينا تقريبا شهرين نحاول التواصل مع أحد من الهيئة لكن للأسف الشديد لا إجابة. هذا يظل محطة وتساؤل، لأنه لك أن تتخيل أن تنتظر كل عائلة عليها أن تنتظر 70 يوما أو 80 يوما حتى تحصل على 8 كيلو فقط من الغاز، وبقية يعني هذا لا تكفي تقريبا للاستخدام إن كانت العائلة
0: طول التوفيق. طبخة محرزة بضيعنها يعني 8 ولا لا؟
1: هي شيء، لكن العائلات تحاول تقنين
0: توفرها للغالي، يعني بقول لك زي اللي بيخبيها كيف علب زمان، بعض العلب بتاعت الماكنتوش وغيره منها بتتخبى فيها الأشياء الثمينة، فهي اسطوانة الغاز مخبية للغوالي. يعني
1: انت لك انت تخيل ان الاحتياجات كانت سابقا لا شيء، اليوم كل شيء اصبح عزيز وغالي الثمن، لانه عندما تفقده او ينتهي لا تستطيع اصلا جلبه مره اخرى.
0: كنت اسال فداء، وانتم يعني الستات بتهتموا بالادوات المطبخيه والمنزليه والهاي الاشياء المستخدمات اليوميه هاي في البيوت، من طناجر من صحون من كاسات من هاي، كيف وجودها وكيف التعاطي معها؟ وهون تذكرت انا يعني انه طقم فناجين
1: حالك تشتري، يعني زميلي بتحكي لك بدك تشتري خاتم ذهب. لأنه أصلاً لك أنت تخيل المج العادي
0: كاس اللي بنجاي اللي إحنا بنكبها يعني
1: وصل ثمنها 60 شيكلا في غزة و70 شيكلا
0: المج هاي 70 شيكل
1: وصلت الآن تقريبا ما يروح 30 شيكل انحفضت
0: يا بلاش في عليها عرض يعني
1: كاسات الشاي المفترض انه تكون تقريبا الكاسة كانت قبل الحرب 6 كاسات ب10 تقريبا او ب12 شيكل في غزة حاليا ب25 وب30 يعني هي اغلى اصلا من يعني هي بغلاوتها بغلاوة المج لانه كاسات الشاي بتنكسر بس الماضي
0: يعني اللي عنده طنجره وطقم فناجين وكذا هاي عنده
1: هذا بيكون انسان يعني
0: برجوازي ارستقراطي
1: برجوازي لانه طقم الفناجين يتعدى 100 شيكل وفي في وفي تتعدى 150 حاليا اللي هو الترمس المفترض انه يكون هذا نخزن فيه الاشياء الساخنه
0: سخان هذا
1: في احجام في احجام القليل الحجم الصغير مثلا 30 شيكلا تقريبا هذا كان قبل الحرب
0: بدي اقول اذا ب 30 كويس
1: الكبير تقريبا حجمه من 90 ل 100 يعني هاي لا بس برضه الاسعار مرتفعه التناجر طبعا غالية وحسب النوع الزيتون أيضا مرتفعة.

0: المطبخ أصلا مفقودة.
1: ما فيش
0: لم تكن موجودة يعني في فترة من الفترات الاحتلال دخل بعض الأدوات المطبخ والمستهلكات اليومية، قام بإدخالها كذا مرة من خلال معبر كرم أبو سالم. فهذا جعل إنه في موجود، لكن مسبقا بعض العائلات، لك أن تتخيل المرطبان المكمل اللي كان يوزع على الأطفال، كانت العائلة تقوم بعد أن يأخذ الطفل المكمل الغذائي تقوم العائلة بإعادة استخدامه ككاسة.
1: ولا ما بهذا الوقت،
0: لأنه مش موجود أصلا. وأصلا في المخيمات، مع أنه أنا موجودة في المخيم، المخيمات أصلا عاملة زي الحارات قديما، أنه أنت عندك مثلا طقم فناجين، جارك عنده مثلا
1: بتكملوا بعض، يعني بتكملوا بعض
0: تستعير من جيرانك، يعني لانه انت مش حتقدر يعني تشتري كل الاشياء الموجوده في السوق بالنهايه، لانه
1: ناس عندهم طنجره، ناس عندهم فناجين، ناس عندهم كاسات، ناس عندهم
0: انه كمان اصلا النزوح، وانه
1: ايوه
0: مكان لاخر انت بتفقد كل مره يعني اشياء من الأشياء اللي
1: يعني ليش ممكن أنا سألتك؟ لأن أنتوا الستات يعني عندكم طريقتكم باقتناء هاي الأشياء وباختيارها وبموديلاتها وما بعرف شو.
0: يعني كنا زمان
1: يرحم
0: عندنا عشق لهاي الأشياء.
1: بالضبط.
0: يعني الحرب لا.
1: إحنا في عندنا بالخليل طبعا. مثلا محلين ثلاثة الله يعني يوفقهم إن شاء الله، يعني هدول يعتبروا في المناسبات مزار، يعني هم عيديات الستات، وبدك تلاقي أي ست في السوق إذا ما لقيتيهاش يعني نزلت مع زوجها وما لقيتيهاش بلاقيها في هذا المحل.
0: إحنا كنا قبل الحرب يعني نفس الإشي، عندنا عشق لهاي الأشياء ولازم نجدد ونجيب إشي جديد، لكن الحرب صراحة كانت صعبة علينا وأنه فقدنا كل شيء، ما ضلش ولا شيء يعني.
1: هي صعبة بعقل
0: عين
1: الله.
0: لكن بنتمنى أنه بالنهاية أنه الحديث اللي عن أنه لجنة تكنقراط ستأتي إلى غزة وستحمل بشريات وما نسمعه من خلال
1: إن شاء الله
0: نشرات الأخبار واجتماع الفصائل في القاهرة، نتمنى أن يكون في هناك بارقة أمل لأهل غزة، لأنه الصراحة الوضع النفسي صعب جدا لأهل القطاع. لك أن تتخيل عندما تكون أنت في منزل وتفقد هذا المنزل، لكل إنسان أن يتخيل عندما تكون أنت عايش في منزل ويتوفر كل شيء، الآن فقدت كل شيء، كل شيء كان سابقا أنت فقدته وأصبحت أنت يعني لك أن تتخيل المشط العادي اللي إحنا بنمشط فيه شعرنا هذا فترات ما كانش موجود بين الناس.

لأهل القطاع. لك أن تتخيل عندما تكون أنت في منزل وتفقد هذا المنزل. لكل إنسان أن يتخيل عندما تكون أنت عايش في منزل ويتوفر كل شيء، الآن فقدت كل شيء، كل شيء كان سابقا أنت فقدته وأصبحت أنت يعني لك أن تتخيل المشط العادي اللي إحنا بنمشط فيه شعرنا هذا هذا فترات ما كانش موجود بين الناس.

0: لأنهم طلعوا كان حزام ناري في المنطقة، الجيش حضر حاليا لازم الكل يخلي، فطلعوا يجروا بالشارع، طلعوا بلبسهم يعني. لك أن تتخيل جاء الشتاء وهم في ملابس الصيف. وهذا مش بس هم، هذا قيس على كثير من العائلات في غزة.
1: وإنه كانوا يناموا على الأرض، على الأرض، على الأرض يعني، على الرمل، على التراب.
0: ما فيش على الأرض. وقيس عليه عائلات كثيرة. هلأ لما بيصير إنه قصف لمنطقة وإنه الخيام تدمرت،
1: هاي بدها قاعدة،
0: أنت حتعيش، أنت حترجع للصفر، للثلاث سنين اللي أنت قعدتهم بالحرب، حترجع بدك كيف تجيب هاي الأغراض؟ ما فيش حتى إنه إيد تساعدك إنه تقدر مثلا تجيب الخيمة هاي اللي من القماش والنايلون. تخيل يعني وين صرنا. إحنا كنا على البحر، هاي كانت أبسط أمنياتنا إنه إحنا نقعد على خيمة على شط البحر زمان. هلا صارت الخيمة هي المأوى، إنه الناس بدها خيمة. وفي كتير عائلات كمان زميلي ما عندهاش خيم ومحتاجة خيم، وعاملين بس مكان هيك سترين حالهم فيه بشوية حرمات قديمة وخربانة ومهرية، الجيران والناس أدوهم إياها شوية قماش.
1: شو شعور هذول الناس وانتو كمان يعني بشكل عام بالخيمة لما تشوفوا مثلا نشرة الأخبار طالع بيحكي مسؤول سواء حزبي أو مسؤول سلطة أو شو مكان هذا المسؤول، وقاعد بيحكي عن التضحيات وبيحكي عن الصمود وبيحكي عن البطولة وبيحكي عن كل هاي المصطلحات؟
0: شوف بالنهاية الفلسطيني رح يضل متمسك بأرضه رغم كل الدمار اللي احنا بنعيشه، لأنه هاي أرضنا بتضل.
1: تمام.
0: قديش احنا قاعدين من يعني، مش انه الواحد بقول إجمالي، لا. بس الصمود احنا محتاجين، احنا الصمود هاي مش حدا يجي يقولنا انه احنا صابرين وان احنا مجبرين على الاشي اللي احنا موجودين فيه. بس بالنهاية هاي أرضنا، منقدرش نتخلى عنها، لأنه هاي الأرض إذا انت تخليت عنها ما ضلش يعني، بيتك راح ومنطقتك اللي انت كنت فيها موجودة.
1: هو احنا ليش كل سلسلة التضحيات من 70-80 سنة لليوم؟ هي عشان ما تبقى من بالضبط.
0: بالنهاية انت في اليوم او بكرة او بعده قد ما صار بتضل هاي ارضك،
1: لانه 100%
0: انت بتطلع برا وبتسافر وبتشوف، ويمكن ناس كتير سافرت وشافت وجربت، لكن بالنهاية بتشتاق لبلدها.
1: 100%
0: انت اول ما بتطلع من برا بلدك، خلينا نحكي عن غزة، أول ما تطلع من برا غزة بتقعد لك مثلا شهر شهرين ثلاث شهور برا، لدراسة لدورة لتدريب لأيا كان، لترفيه لأيا كان، على منه هاي الترفيه إنه كان صعب حتى قبل الحرب، لأنه كمان السفر كان فيه مشكلة. رجعت على عند المعبر، وصلت الصلاة الفلسطينية وقالوا لك أهلا وسهلا فيك في غزة. هاي
1: الجملة الترحيبية،
0: أنت بتحس حالك ارتحت يعني. هذا بيدل على انه انت ما اكل لارضك موجود، لكن انت اليوم فقدت كل شيء. فالمفترض انه بدل ما نحكي كلام وشعارات ما لهاش لزوم، لا انت قدم، لانه الكلام كتير بس الناس بدها فعل. انت قدم للناس مساعده، امشي للناس من الوضع اللي هم فيه. غزه كانت قبل الحرب بتعاني، وضعها صعب قبل الحرب، وظروفها كانت الانسانيه قاسيه، بس اليوم صارت أقصى وأقصى. لكن بنفس الوقت بدها حدا يساعدها، بدها حدا يكون معاه، مش يطلع المسؤول بكل نحن نحيي صمود الشعب الفلسطيني. طب أنت بتحييه على أساس إيش؟
1: أساس أنه هو مسؤول.
0: حتى لو مسؤول
1: أساس أنه هو يعني هو بيطمن يعني الناس أنه إحنا صامدين يعني. أنت فاهمك طبعا، أنا ضد هذا الكلام يعني. أنا حدا
0: لا أنت ما تحكي على لسان الناس. أيوة. أنت تعال

0: عند الناس
1: يخلف عليك
0: عيش يوم أو يومين بس في خيمة وانت ما عندكش ولا حاجة وانت بدك تجيب كل إشي، بدك تروح تمشي مسافات طويلة عشان تجيب المية. تخيل طفل صغير عمره 6 سنين مفترض شو يشيل مية من مسافة بعيدة، انت بدك توقف دور سكية عشان تعبي سكية، انت بدك تروح مشوار مش عارف وين عشان تروح، بدك تعالج ابنك، بدك تمشي 2-3 كيلو ممكن 4 كيلو عشان تلاقي نقطة طبية ولا عيادة عشان تلاقي تجيب علاج لابنك مش هتلاقيه او تحسن. فانت ما تجيش تحكي عن صمود ناس في غزة وانت مش مقدم لهم ولا حاجة، لانه هذا كلام كله فاضي وملوش لزوم، لانه بالنهايه ما حدش بيقول الفلسطيني في غزه تحديدا انه انت صامد، لانه بالنهايه الانسان كل انسان عاش ظروف اصعب وفقده كتير، ما فيش بيت في غزه ما فقدش، ما فيش بيت في غزه ما تعرضش لاصابه، ما فيش بيت في غزه ما تعرضش حدا لاسر واعتقال، ما فيش حدا الا فقد بيته الا فقد ممتلكاته الا فقد مصدر رزقه. كل الناس في غزه عاشوا اوجه المعاناه باختلافها، والغالبية العظمى اشتركوا في
1: مرحلة، يعني مش بحاجة لحدا يجي يشرح لهم كلهم شو الصمود وشو الكذا، لأنه هم عايشينه بالضبط، عايشينه بتفاصيله وعايشينه بحذافيره،
0: لأنه الوضع اللي عاشوه ما حدش تقريبا يعني عاشوا هاي تجربة. يعني احنا عشنا كتير حروب بس نسميها هاي تصعيدات، لأنه ما عرفناش شو معنى حرب إلا في هاي الحرب.
1: نعم، وهذا اللي احنا بنقوله يعني فداء حقيقة، نربط الشيء بالشيء والشيء بالشيء. يذكر لكثير ناس قاعدين بيواسونا في موضوع مثلا المحروقات، الناس اليوم عندنا بالضفة صافة طوابير على المحروقات وأزمات متتالية، ولسه في تحذيرات من أزمات بنكية وانفكاك مالي.
0: ما هاي مؤشر كتير.
1: أول الرقص حنجلي هاي. أيوة.
0: يعني إحنا دخلين على حاجة صعبة. يعني أنت متخيل إنه في مخيمات في الضفة الغربية لحتى الآن.
1: نعم نازح.
0: ما رجعتش على أماكن أيوة. مناطقهم وتم تدميرها، فهاي مؤشر كتير خطير. زي إحنا غزة كان التدمير كلي، بس في الضفة الغربية قاعدين بيشتغلوا منطقة، فاهم انت كيف؟ يعني هذا بيدل على ان الاحتلال بيحاول يحصرنا كلنا في منطقة صغيرة حتى يجبرنا على انه نترك هاي الارض، على حتى يجبر الفلسطين وانت بخنق فيك على اساس ان انت خلص مش هتقدر تتحمل، يعني لازم تسيب، لانه كتر الضغط والخناق وكتر انه قاعد بيف ايدك اشي من من من من بلدك، فانت ايش بدي كثير بقولك يلا تفضل هيدنا نفتح المعبر.
1: طبعا احنا قاعدين لا روح ولا جاي،
0: هاجر ضلك زي ما انت بالزبط. فاهم كيف الاسلوب اللي بيشتغل عليه طبعاً. عشان ما يكلفش نفسه انه يعني احنا ما قلنا له شي هاجرهم بدهم يطلعوا يسيبوا البلد،
1: خلق البيئة الطاردة لتحقيق الفكرة التهجير. نعم
0: موجودة طويل. من سنين طويلة والشي اللي صار في غزة صعب، والشي الموجود في الضفة الغربية كمان اصعب، الجيش قاعد بيشتغل في حاجات كبيرة، الحواجز وتقعد ساعتين تقعد ممكن 12 ساعة عشان تصل مدينة تانية وممكن 13 ساعة عشان تصل منطقة أخرى.
1: نعم يبدو الحاجز فصل تليفونك يا فداء، خليني أشكرك ويعني خلص كمان خلنا نقول الوقت، وأنا يعني نحب نحكي وندردش مع زملائنا حتى تكون الصورة كاملة ومتكاملة لما نأخذها من غزة أو من أي منطقة، من أنه في تفاصيل. تفضل الصورة هاي، وين هاي الصورة يا خي؟ على الحرس عين سارة بطلت أميز أنا، هي الحرس في عين سارة يعني. هاي هذا الشارع مسكر مغلق قدام مارينا هاي اوكي يلا.
2: من العزم جاب الشام وطل شعب فلسطين،
1: يعني انا بتمنى مثلا يجي مسؤول نحطه بعجج هاي الازمه انه نعطيه سيارته ونقول له تفضل عبي سولار من هاي المحطه، ويكون مسؤول في هيئه النفط في هيئه البترول نحطه ونقول له تفضل عشان يعيش القصه، يعني يعيش الموضوع. هلا كيف انت بدك تعيش الاكشن، عيشوا يعني حطوا نفس الاشي، يعني وقعدوا بسيارته مش تبعت الشوفير، او ما هو اصلا ما بيبعتش الشوفير، ما هو بتيجي الامور لعندهم، يعني هذول ما بيروحوا للوقود، الوقود بيجيهم بس يوم الاخر بيروحوا يمكن فرش وين بيروحوا اذا كانوا مقصرين. طيب كل هاي الامور هي مرتبطة في بعضها بالاخر بالظروف السياسية بالظروف الاقليمية بكل هاي الامور بكل هاي التفاصيل. فرح نحكي فيها مثل ما كنا إنه عن الشأن السياسي وغيره وغيراته، لكن ميدانيا كيف الوضع. زميلنا محمد العويوي معنا حب كمان يوصل رسالة من واقع المحروقات وقصة الأزمات. محمد شو اللي شايفينه في البلد؟
3: البلد خامض يا عادل. صباح الخير أولها.
1: صباح الورد، صباح السولر والبنزين والكاز والغاز
3: والأزمات، كل البلد كلها أزمات يعني وضعها خام. يعني كوين في محطة محروقات، في هناك أزمة خانقة، شارع السلام، الحبوز، عين سارة، راس الجورة، باب الزاوية، كمان كلها أزمات. يعني هذا على مستوى الخليل، كمان على مستوى المناطق الأخرى في البلدات والقرى المحيطة وفي داخل محافظة الخليل في هناك أزمات مرورية بسبب نقص كميات المحروقات الواردة للسوق. الوزارة المالية والمسؤولين عن هيئة البترول تحدثوا بالأمس وذكروا بأن في هناك يعني العمل مستمر على توريد وتغذية السوق بالمحروقات، ولكن يعني هذه الكميات ما يتم توريده لا تصدر رمح ولا تكفي حاجة المواطنين. ما تنسى أنه اليوم الخميس عادل، يعني
1: بحسب أيوة عشان هيك
3: هاي النقطة الجوهرية يعني الخميس. قبل ثلاث أسابيع كانت المحطات تعطل نص الخميس جمعة سبت نص الأحد، ثم هلا يعني الكميات بلشت توصل للمحطات وفي هناك أزمات، والجمعة ما في توريد والسبت ما في توريد، فحضر حالك.
1: ولا بحضر ولا طفت، بحطها محلها بظل ماشي
3: يعني. هذا هيك صار مع الناس يعني، وين ما بتطفي محطهم بيعبوا، الناس صاروا ياخذوا احتياطاتهم، يعبوا بجلونة، بزجاجات، بكاسات، بسطولة، بأي شيء،
1: كيس نايلون واحد معبي سولر،
3: كيس نايلون، كيس نايلون أكيد أكيد يعني ما توفر، ما توفر لسد الحاجة. هذا على مستوى صعيد المحروقات عادل. يعني هناك أزمات، يعني أزمة المحروقات ما زالت تراوح مكانها في ظل أنه لدينا نقص في الكميات الواردة، والمسؤول بالدرجة الرئيسية هو أو هي الهيئة العامة للبترول. بالأمس كان في هناك اجتماع ما بين وزارة المالية، نقابات أو نقابة المحروقات، نقابة الغاز، بحضور اتحاد الغرف واتحادات تخصصية ونقابات أخرى، وكان الحديث على الطاولة حول موضوع المحروقات وأزمة المحروقات والإيداعات النقدية، ولكن كل هذه الاجتماعات لم تفضي لحل أو لحلول بالأفق. بقى وزير المالية بالأمس كان يتحدث أنه خلال الأسبوع القادم سيكون في هناك انفراجة في أزمة نقص المحروقات. نأمل يعني بأن يكون ذلك يعني ليس بأن يتحقق ذلك يعني
1: إن شاء الله،
3: أصبحت يعني أمان المواطنين بأن يكون في هناك سولار أو بنزين في المحطات، ولا نتحول إلى مناكفات ومشاحنات. طبعا هذا الأزمات هي تقود إلى مناكفات ومشاحنات وخلافات اجتماعية كبيرة بسبب أنه الكل بده يعبي والكل أزمة والكل بزم رفع البلد. هذا على وضع المحروقات. الليلة الماضية قوات كبيرة عادل كانت قد اقتحمت بلدة بيت عمر شمال الخليل وفرضت نظام حظر التجوال منذ منتصف الليلة الماضية وحتى ساعات الفجر الأولى. قامت خلالها قوات الاحتلال باقتحام العشرات من منازل المواطنين وتفتيشها وتجميع المواطنين خاصة الرجال في أحد ملاعب البلدة والتحقيقات الميدانية معهم والتنكيل، ومن ثم مع ساعات الفجر الأولى انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي. هذا هو
1: عليك. خلاص الحواجز منيحة ولا بكفينا أزمة المحن؟ بكفينا
3: الحواجز الداخلية يعني بكفينا أن الحواجز الداخلية، وانت تحدثت أنه ذكرت ما تروح وما تجي وجهزوا حالك وخبوا سولاراتك وبنزيناتك للأيام الظلمة المظلمة القادمة.
1: الأيام حاضرين يا محمد، نخبيهم.
3: وضع البلد زي ما قلنا في البداية وضع حسخان
1: صعب، بعين الله
3: كل واحد بقدم شيء براح يدغب.
1: زحمة يا دنيا زحمة. شكرا محمد عوي مدير مكتب معا في الخليل.

0: لقاء ترامب نتنياهو، ما المأمول من هذا اللقاء وخصوصا في ظل الحديث أنه لم يكن لقاء عاديا ولم يحظى نتنياهو بالترحيب المعهود في البيت الأبيض؟ هل لهذا دلالات وقراءات؟ هل ولا عصر نتنياهو وزمن نتنياهو والآن تستعد المنطقة، ويعني خصوصا أنه التأثير الإسرائيلي في المنطقة بافتعال الأزمات وهذا التطرف اللي موجود اليوم واللي وصل لأقصى درجاته حتى يعني مش بس مع الفلسطينيين، حتى إقليميا لدرجة حدوث هذا النزاع والقتال المسلح بين الولايات المتحدة وبين إيران؟ إذن نتنياهو وترامب في لقاء غير معه يعني غير العادي، ما الذي جرى في هذا اللقاء وما المتوقع منه؟ نحكي مع دكتور دلال عريقات أستاذ الدبلوماسية وحل الصراعات في الجامعة العربية الأمريكية. دكتورة دلال صباح الخير.
1: صباح الخير لك لجميع المستمعات والمستمعين.
0: أهلا بحضرتك، ونسأل يعني هذا السؤال الكلاسيكي، إنه لقاء نتنياهو ترامب هل هو لقاء عادي، لقاء استثنائي، لقاء على غير العادة مما يكون فيه ترحيب الكبير دائما في نتنياهو؟ كيف قرأتي هذا اللقاء وهي الزيارة لنتنياهو للبيت الأبيض؟
1: شوف بداية يعني هاي الزيارة يمكن الثامنة لنتنياهو للبيت الأبيض، ولكن خلينا ما نضخم الأمور. نتنياهو مش رايح يزور أو يشوف الاجتماع مع ترامب. نتنياهو رايح يحضر جنازة السنتر لينزي جراهام اللي هو كان من كبار داعمي الصهيونية العلنية من نص الكونغرس الأمريكي، وبالتالي تمام. على هامش جنازة لينزي جراهام نتنياهو التقى بترامب. طبعا اللقاء أو الاجتماع تم الترويج له بأنه كان إيجابي جدا وممتاز جدا، ولكن هذا يجب أن نفهمه ضمن حاجة نتنياهو أنه يصدر أولا المجتمع الإسرائيلي بالداخل هذه الرسالة ضمن حملة الانتخابية، لأنه يعني هو يريد أن يوصل الرسالة السياسية لناخبينه أو للمجتمع الإسرائيلي، لأنه اليوم في المجتمع الإسرائيلي في عنده منافسة قوية، وبالتالي هو كان بحاجة لهذا التحول من خلال البيت الأبيض من خلال ترامب. ولكن أظن من الخطأ أنه نقرأ أنه زيارة بنيامين نتنياهو لواشنطن أنها بداية مسار جديد أو مثلا تجديد لنتنياهو على سبيل المثال، أو حتى مبادرة شرق أوسطية فيما يتعلق بالسلام أو الاستقرار أو حتى اتفاقيات التطبيع. ولكن أريد أن أضيف أيضا أنه باعتقاد المرحلة القادمة نتنياهو انتهت، وهو السكيب جوت حتى من سياسة أمريكا، يعني هو كبش الفدا بالمصطلح العامي، لأنه يعني كل الفترة السابقة حققت واشنطن لنتنياهو على مدار ست حكومات متتالية كل ما كان يريد، بتصوير إيران بأنها الشر في المنطقة، التركيز على الحروب مع إيران والنووي، وتجاهل فكرة أن جذر الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة كلها هو الاحتلال العسكري الإسرائيلي. وبالتالي مع كل هاي الدعم الاستراتيجي والمالي والعسكري والقانوني اللي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية على مدار عقود لنتنياهو، لم ينجح نتنياهو بنقل صورة جميلة على أقل تعبير عن إسرائيل، بل فرح حقيقة إسرائيل في العالم. وهناك كثيرين من الصهاينة الدوليين وخاصة في واشنطن مع تغيرات الماجا، حركة الماجا موفمنت اللي هي تتعلق بأمريكا أولا، وأنه صار في مساءلات داخلية بالنسبة للسياسة الأمريكية ودافعي الضرائب الأمريكان يتساءلون عن 3.5 مليار دولار اللي بتروح بشكل سنوي لإسرائيل، يعني شو بتخدم؟ وبالتالي الموضوع مش خرج من دائرة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أو القضية الفلسطينية أو القضية الفلسطينية فيما يتعلق بالسياسة الإسرائيلية، ولكن أصبح السؤال في واشنطن اليوم السياسة الخارجية الأمريكية هل تخدم بالخصوص المواطن الأمريكي أو دافع الضرائب الأمريكي أو الناخب الأمريكي؟
0: إذن نتنياهو في اللي أقول يعني زياراته الأخيرة، يمكن يكون في كمان زيارات، وبالتالي هو حاول أنه يبين أو يظهر وجوده حضوره في السياسة الأمريكية، لكن يبدو اتخذ القرار بأن البحث عن بديل نتنياهو والبحث فيما بعد نتنياهو. قديش هذا القرار فعلا تم اتخاذه دكتورة، وأنه الآن أمريكا تبحث لترتيب الأوضاع سواء فلسطينيا أو إسرائيليا لما بعد هذه المرحلة؟
1: يعني كما ذكرت وليس خفيا أنه حتى الأسبوع الماضي قبل ما يسافر نتنياهو كان هناك وفد أمريكي في تل أبيب وفي القدس وفي مباحثات وفي يعني نتنياهو عم بيواجه اليوم انتخابات صعبة، بيحتاج لإقناع الناخب الإسرائيلي بأنه لسه في دعم أمريكي إلى جانب نتنياهو، وبالتالي عشان هيك أخرجوا هاي الصورة وأخرجوا هذا الخبر من البيت الأبيض، وبيحاول يبين أنه علاقته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها قوية، خاصة بعد أنه ظهور وحديث متكرر عن وجود تباينات بينهم خاصة فيما يخص أنه ملفات غزة وإيران ولبنان. فهاي الصورة للقاء يعني حاولت أنها تحمل قيم انتخابية إيجابية بالنسبة له، ولو أنها لم تحمل مضمونا سياسيا جديدا أو حقيقيا، لأنه فعلا أمريكا اليوم عم بتدور على بدائل، بتدور على بدائل وسطية، بتدور على بدائل أيضا تأخذنا لمسار سياسي استراتيجي حتى لو لم ينهي الصراع بشكل دائم، ولكن تريد الخروج من عنق الزجاج اللي وصلنا له. فإذا أردنا قراءة مثلا السيناريوهات المحتملة أنه ممكن يكون السيناريو الأكثر ترجيح أنه نتنياهو ممكن يستمر في حملته الانتخابية هاي، ممكن يحاول يضخم نتائج يعني إظهاره مع دونالد ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية، كأنه عم بيدير العلاقة مع واشنطن اللي تراجعت يعني على في آخر فترة. ثاني سيناريو أنه ممكن أنه يتوصل لتفاهمات أمريكانية إسرائيلية، ولكن ستكون محدودة بشأن إدارة ملفات غزة وإيران ولبنان. وعلى سبيل المثال بدناش ننسى انه قبل ما يسافر بيوم اضطر نتنياهو انه يخرج من خلال الكابينت انه موافقته على دخول قوة الاستقرار الدولية لغزة وغير ذلك. هذا طبعا جزء ايضا من الدعاية الانتخابية، وجزء من ارضاء واسعاد واشنطن حتى تستقبله، لانه ما قدم ولا شيء بما يخص مجلس السلام او بما يخص مثلا مجلس ادارة قطاع غزة او بما يخص كل ملف غزة اللي ادعى ترامب بانه اوجد السلام او اوقف اطلاق النار في قطاع غزة. وبالتالي هذا هو السؤال الثاني. والأخطر أنه يلجأ نتنياهو طبعاً لتصعيد عسكري أو أنه يخلق وقائع جديدة على الأرض، وهنا الوقائع ممكن يفرضها على الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية، طبعاً استمرار جريمة الإبادة في قطاع غزة وتهويد القدس. ولكن تجربتنا الحكومات الإسرائيلية كلها بتأكد أنه الأمن دائماً أو القوة العسكرية اللي بفرضوها على أرضنا هي الورقة الانتخابية اللي بيستعملها الناس يعني المرشح الإسرائيلي.
0: أي السيناريوهات أقرب؟ حس الأخير يعني وكأنه الآن ماشيين فيه.
1: الأخير هو الواقع اللي إحنا بنعيشه في الفلسطينيين. يعني إحنا لما بنشوف إحنا بنعيش تحت مشروع كولونيالي استيطاني على مدار 7 عقود، ولكن في الفترة الأخيرة بنشوف إرهاب واستشراس من المستوطنين بدرجة يعني غير مسبوقة، لأنها كمان محمية علنا من جيش الاحتلال العسكري الإسرائيلي. يعني إحنا لما نطلع اليوم من نابلس وحواليها من تل بنروح لطوباس لكل المناطق التياسير والعقب، بنوصل لعند يطا والظهرية، كل المناطق الفلسطينية من الشمال للجنوب أصبح في عند يعني بتعاني من عدوان وهجومات، حتى رام الله يعني وصلوا وسط البلد في رام الله. وبالتالي هذا الهجوم عم بيحاول يخلق حالة من الإرهاب أو العنف اللي هو إرهاب دولة منظم، ولكن أيضا يخدم أجندات المرشحين في الحملة الانتخابية القادمة.
0: وممكن ينفهم دكتورة عذر عن المقاطعة أنه سباق الزمن، أنهم يسابقون لأنه عارفين أنه ساعة الرمل انقلبت بالنسبة لليمين المتطرف، اليمين الاستيطاني المتطرف الديني أو حتى العلماني، ولا أنه كدعاية انتخابية لتكرار حكمهم مرة ثانية. هل الفيتو هو بوجه نتنياهو كمان، الفيتو الأمريكي، ولا اليمين المتطرف والبحث عن على الأقل يمين يعني معتدل نوعا ما؟
1: سؤال مهم كتير. يعني بصراحة احنا من اليوم مش عم نلاقي يعني في عنا زي ما ذكرت يمين ويمين متطرف جدا يمين متطرف ومتطرف جدا. يعني
0: أيوة
1: فيش
0: أيوة
1: دائرة اصلا يعني
0: فيش وسط كمان
1: او يمن صح او وسط في اسرائيل اليوم
0: صحيح
1: إسرائيلية
0: صحيح.
1: ولكن باعتقادي المشكلة العلاقة الامريكانية الاسرائيلية هي مستدامة واستراتيجية. المشكلة مشكلة افراد واشخاص، يعني ممكن اساءوا لهاي العلاقة، فبالتالي ممكن انه امريكا تبحث عن بدائل. ممكن يكون هو نتنياهو هو كبش الفدا زي ما ذكرت، الا اذا وطبعا بحكم معرفته يعني نتنياهو سياسي ميكافيلي محنك، وبالتالي عنده قدره على بناء تحالفات اذا تخلص من المتطرفين جدا امثال طبعا يعني
0: سموتش مكفير كذا
1: مدرسه الاستيطان والارهاب اللي هي سموتش مكفير وشاكلتهم، وتحالف مع غيره ممكن ان تنقلب الصوره. ولكن بالمجمل العام هناك أصوات تبدو وكأنها معتدلة أكثر، تبدو وكأنها بتخاطب الناخب الأمريكي أكثر من أنه تخاطب الناخب الإسرائيلي. وهنا بيجي المعادلة في أنه هل ستلعب أمريكا أيضا بحكم أنه أيضا ترامب عنده انتخابات، وبالتالي يريد أن يرضي الناخب الأمريكي، فإلى أين سيتجه؟ باعتقادي سيتجه لسيناريو يخدم حملة الانتخابية في أمريكا وحركة الماجا اللي عم تتساءل عن حقوق الناخب ودافع الضرائب الأمريكي وأين تذهب، وأيضا ترضي شيء من الاستقرار في الشرق الأوسط. وهنا أتحدث أيضا عن إرضاء العالم العربي والخليجي بالتحديد, خاصة بعد الحرب اللي استمرت يعني طويلة وأثرت جدا على دول الخليج, ليس فقط من ناحية اقتصادية وتجارية ولكن أيضا من ناحية أمنية وسياسية وعسكرية. وبالتالي ترامب وعد المنطقة كلها بالاستقرار بالازدهار, وبالتالي أرى أنه يبحث عن بعض الكروت التي قد يقدمها للمنطقة. فلسطينياً ضروري أنه إحنا كمان كفلسطينيين ما نبقى أسرى أو متابعين ومنتظرين للتحركات والتغيرات في حسب الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية. ضروري اليوم أنه إحنا نركز على أولوياتنا الوطنية, ضروري نحمي شعبنا بالدرجة الأولى, لأن المواطن الفلسطيني عم بيعاني أمام إرهاب مستوطنين منظم وحماية جيش الاحتلال. يجب أن ننهي إفلات إسرائيل من عقابه, ولكن أيضا نريد إعادة بناء نظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية, عملية سياسية جادة أساسها الوحدة والشمولية في ظل هذا الاحتلال والاستيطان اللي بيستعملنا إحنا أصلا كورقة في دعايته الانتخابية.
0: دكتورة تسمحي لي زيد فضلك, انتخابات إسرائيلية ربما ستشهد تغيير على الأقل ببعض الوجوه, انتخابات فلسطينية أيضا قادمة, مشروع عربي تقود مصر والسعودية بالتوافق مع ممكن تركيا كمان وموافقة أمريكا للإقليمي, يعني مشروع إقليمي. هل إحنا رايحين لتبريد المنطقة وإخراجها من هذا الصراع, من زجاج, من عنق الزجاجة كما قلتي, ونروح لشوية رواق شوي ضمن مشروع بس ما ناخد استحقاقات سياسية, لأنه كمان بغزة اليوم مجلس السلام اللي ممكن يدخل ويفصل غزة عمليا أو إداريا للأسف الشديد عن باقي الجسم الفلسطيني, هل في مشروع قاعد بيتجهز دكتورة بصراحة؟
1: شوف أنا بشوف أنه في يعني مشروع أو سيناريو متفائل ولكن بحذر. يعني لا أريد أن أصدر فكرة أن الحياة ستكون وردية في بداية العام القادم, ولكن أرى أن
0: بس مش جهنمية يعني.
1: نعم نعم, ولكن يعني من خلال المتابعة والصور وتحركات في واشنطن لتل أبيب حتى عنا يعني على نظام في الساحة الفلسطينية, وتحركات يعني على مستوى زي ما ذكرت في الدول العربية العميقة, من والتغييرات اللي بنسمعها من الأردن لمصر لتركيا للسعودية يعني وحتى قطر والإمارات وغيرها, كل هاي الأمور يعني بتأكد إنه إحنا أمام تحول سياسي حقيقي يجب أن يظهر في المنطقة. نتمنى إنه تنتهي الحرب نهائيا, ويعني ولكن فلسطينيا بدنا نركز على فكرة حماية المدنيين الفلسطينيين وضرورة توفير هاي الحماية داخليا ووطنيا من الداخل, وأيضا مطالبة العالم كله بالتركيز على المدنيين الفلسطينيين سواء في قطاع غزة والضفة الغربية اللي هم تحت النار, وكمان إطلاق يعني المسار هذا اللي الشرق أوسطي أو الذي سيعزز الاستقرار أو الأمن الذي سيأخذنا في إطار استراتيجي, يجب أن ينظر أيضا لفكرة إنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي وأن نحفظ كرامة وحقوق الشعب الفلسطيني بالدرجة الأولى.
0: سؤالي الأخير كأستاذة بالسياسة أيضا, قديش والظروف أكيد تمشي بعيدة عن البلد اللي بيعيشها المواطن, الأزمات المتلاحقة, ولسه كمان في أزمة قاعدة بتطل شوي الانفكاك البنكي المصرفي, هل هاي بعيدة عن السياسي ولا هاي هي الآن أدوات السياسي اللي تستخدمها إسرائيل؟
1: يعني باعتقادي هي جزء لا يتجزأ وجزء أصيل من استراتيجية إسرائيل اللي عم تنتهيش معنا على مدار عقود, يعني بداية من فكرة فرق تسد الانقسام اللي انخلق ما بين قطاع غزة والضفة الغربية جغرافيا وسياسيا هو يعني استراتيجية إسرائيلية, لا نستطيع أن نخفي هذه الحقيقة, ولكن أيضا من ضمن استراتيجية إسرائيل في إلهائنا وانشغالنا إحنا كفلسطينيين بالتفاصيل الصغيرة, وهذا كله جزء من الأزمات اللي بتخلقها, وللأسف إحنا يعني منجر وراء التيار, إحنا لا نستطيع الخروج من هذا المأزق الضيق وتفاصيله الصغيرة والنظر إلى الصورة الكبرى والتركيز على فكرة إنه عدونا واحد, إنه هو الاحتلال, وإنه كل هاي المشاكل اللي عم تنخلق في الساحة الفلسطينية اللي بتعاني يعني تدخل لبيت كل مواطن فلسطيني, وبالتالي يصبح كل واحد فينا بيركز على بيته, لقمة عيشه, مصالحه. اليوم أدمات مثل مثلا الوقود, البنزين ولا السولر, ولا بنحكي عن الكهرباء كمان شوي, ولا بنحكي عن المواد الغذائية أو البنكية والمشاكل المصرفية, هاي كلها أمور بتمثل المواطن يعني في عقر بيته, وبالتالي أكيد هاي جزء من الاستراتيجية الإسرائيلية تحاول تلهي المواطن في ظل إنه إحنا كمان سياسيا مطلوب منا من العالم كله برضو إنه نسوي تجديد, نروح في مرحلة عملية ديمقراطية, وهذا أيضا يخلق بلبلة وعدم ثقة ما بين المواطن الفلسطيني ونظامه أيضا. إنه كيف بدك أنت تتجه نحو عملية ديمقراطية وانتخابات والشعب يعني عم بيعاني من حرمانه من أبسط الحقوق وعدم توفر أبسط الخدمات للمواطنين غير عن الاحتلال العسكري الإسرائيلي, ولكن أيضا داخليا لا نستطيع يعني توفير أبسط هذه الحاجات. وفي أزمة في أزمة في السياسة, أزمة في النظام, أزمة في توفير هذه الخدمات, وبرضه الأزمة الخارجية الكبرى اللي هي بنعاني منها كلياتنا اللي هو الاحتلالات الإسرائيلي والاستيطان المستشري.
0: يعني يمكن 70% من الناس هلا بتفكر كيف تعبي برميل الوقود تبع السيارة,
1: وكلنا منهم كلنا منهم يعني احنا كلنا من أبناء الشعب الفلسطيني وعايشين هاي الأزمة. وللأسف هاي الأزمة يعني بوجود الهجوم الاستيطاني المستشري والإرهاب, أنا صراحة خايفة من سيناريو, كمان بحذر من سيناريو الانفجار. الانفجار أولا ما بين المواطن الفلسطيني اللي بده يحمي حاله وأرضه وبيته مع المستوطنين من جهة, وأيضا الانفجار الداخلي, لأنه لما أنت بفي عندك نظام لا يوفر لك أبسط حقوق الحياة, هذا جزء من استراتيجية إسرائيل في خنق المواطن الفلسطيني على كافة الأصعدة لتحقيق هدفين. اولا يعني زياده الفجوه في الثقه ما بينه وبين النظام السياسي او شرايطه او قيادته, وثانيا كمان انه تضيق عليه لحتى الهجره. يعني وصولنا لفكره او سيناريو على التهجير سواء كان قصري او طوعي كما يدعونه, ولكن خلق كل هاي الازمات, البوابات, الحواجز, ارهاب المستوطنين, الاعتداء على البيوت, الحرمان من المياه, هدم الابار, الاعتداء على المزارعين, مصادره الاراضي بشكل يومي, يعني كل هاي الاجراءات هي ضمن منظومه متكامله ممنهجه مخطط لها من قبل الاحتلال العسكري الإسرائيلي. ويجب أن نرتقي نحن كفلسطينيين برغم كل التحديات والصعوبات, وعم بحكي عن مستوى قيادي هلأ وعن مستوى فصائلي, أن ندرك هاي الحقيقة وأن لا ننشغل بخلافاتنا الداخلية مع أهمية حلها وأهمية يعني معالجتها, ولكن أن لا ننشغل عنها عن الصورة الكبرى اللي بحاول الاحتلال العسكري الإسرائيلي أن يخلقها ويفرضها على واقعنا.
0: كلام مهم جدا, وموضوع الانشغال بالخلافات الداخلية هو للأسف اللي طاغي اليوم على الصورة, والمواطن بدبر في حاله قاعد شمال يمين. أشكر حضرتك جزيل الشكر دكتورة دلال عريقات, أستاذة الدبلوماسية وحل الصراعات في الجامعة العربية الأمريكية. وهي رسالة كانت من دكتورة عريقات للقيادة الفلسطينية إنه انتبهوا للناس, بلاش نضل نسمع أنا بحكيها بترجمها بطريقتي من فلان لفلان ومن كذا وخلافات داخل المنظومة, بينما الناس قاعدة تنتظر طوابير بالمئات والآلاف على محطات المحروقات وعلى الحواجز وعلى الطرقات, بينما القيادة منشغلة مين يقصي مين ومين يكون لحساب مين ومين يشتغل مع مين ومين يتحالف مع مين ضد مين, يعني وكأنه هناك يعني بتحس انت الأولاد قاعدين على الكلة والمرة والزلمة قاعدين بتقاتلوا مين بده أبصر شو يعمل, يعني في انت فاهم كيف. هون هذا مهم جدا, وانفجار الناس بهذا الموضوع كمان أشارت للدكتورة قد لا يكون ضمن حسابات أي حدا. كلام مهم. ما بعرف عشو الطوشة, يعني هي الطوشة اليوم بتحس بين كم من مسؤول في البلد, واحد زعلان وواحد بده يقيم واحد وواحد بده يقلل صلاحيات واحد وواحد بده. من بعد ما صارت الانتخابات الثوري والمركزية صار في يعني صعود لنجوم ضد نجوم, أو يعني إذا بدنا نحكي بهذا صراع النجوم نحكيها ما يزعلوا منا, يعني وكأنه صراع نجوم مين بده ياخد أو يستأثر بالكذا. ففي حدا بتحس أنه قاعدين بيشتغلوا ضده, في تحالفات يمكن تكون مبنية على محاصصة, على ولاء, على مناطقية, ما بتعرف. فدائما الحردان بقعد يسب. يعني ممكن أنا مثلا هلا لنفترض حدا موجود براديو الرابعة 17 سنة وهو صباحا ظهرا عصرا مغرب عشاء كذا من المنظومة, وبس يزعلوه شوية أو ما ياخد حصته أو يقيموا عنه مخصصاته شوية أو على الأقل ما يتقاسموا معاه الكعكة يعطوه نصها بالضبط, يقعد يردحلهم ويطلعها منظومة ملعونة والدين. وهذا للأسف الشديد اللي قاعدين بنشمه للأسف. فاصل فاصل يا شاتي حاضر, لأنه بعد الفاصل نحكي مع الدكتور محمد دريدي ورئيس المركز الوطني للامتحانات والتقويم التربوي في وزارة التربية والتعليم, ماذا بعد النتائج؟ هل يحق لأي طالب, اسمعوا منيح هذا الكلام, هل يحق لأي طالب أو طالبة المطالبة بإعادة تصحيح الامتحان أو الاطلاع عليه في ظل يعني أنه بعض الطلبة بيقولوا إنه هم ما كانوا متوقعين مثلا علاماتهم أو جاوبوا إشي والنتيجة طلعت إشي ثاني، شو ممكن يعملوا؟ هل يمكن ولا لا يمكن؟ بعد الفاصل.

0: جي جوال.
1: ما عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم الفريجي عبر تطبيق جوال. فريجي جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
3: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-43. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
4: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
5: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
6: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
7: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: أهلا بكم وحياكم الله سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح ودائما مع الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. إلى الملف التالي في برنامج طل الصباح: بعد امتحان الثانوية العامة فرح من فرح وتأثر من تأثر و يعني ذهب من ذهب ليعيد أو يفكر أو يراجع أو ما إلى ذلك. سؤال: ماذا لو طلب أحدهم من التربية أن يطلع على امتحانه، على أوراق امتحانه، على آلية تصحيح أوراق امتحانه؟ زمان بتذكر كان هذا الموضوع متاح، لا أعرف إن كان حتى الآن أم لا، وأنه كان في رسوم لإعادة مراجعة أوراق الامتحانات. هذا ما إذا كان في آلية لهذا الموضوع نسأل لدكتور جهاد ريدي، مدير أو رئيس المركز الوطني للامتحانات والتقييم التربوي في وزارة التربية والتعليم. دكتور جهاد صباح الخير.
1: صباح النور أخي عادل لك والجميع المستمعين والمشاهدين.
0: أهلا أهلا بحضرتك. أهلا دكتور، والله يعطيكم العافية، مرق الامتحان عافية. وكل شيء تمام. بدي أسأل هذا السؤال الكلاسيكي، إنه الامتحانات هلا وين بتروح؟ يعني هاي الأوراق والامتحانات وهاي وين بروحوا فيها الكميات الكبيرة كل سنة؟ كيف تلافها
1: بداية نبارك لأبنائنا وبناتنا الطلبة هذا النجاح، وحظا أوفر لمن لم يحالفهم الحظ في الدورة الأولى، وإن شاء الله يكون لهم مستقبل في الدورة الثانية التي تعقد في منتصف آب بإذن الله تعالى
0: يا رب.
1: فيما يتعلق في موضوع الثانوية العامة،
0: فضل.
1: يتم طبعا التعامل معه وفق إجراءات قانونية ودقيقة
0: أكيد.
1: ومشددة، وسجلات اللي هي دفاتر.
0: دكتور صوت يا شباب، ليش لما بنحكي مع التربية بصير في مشكلة بالصوت؟ مع كل إرسال عندهم ضعيف ولا عنا ولا فوق ولا تحت ولا شكله الكونتاكت بيننا وبين التربية مش قوي كثير. إن شاء الله يزبط التليفون. دكتور جهاد كمان مرة.
1: ألو.
0: اتفضل دكتور، سمعينك تمام هيك.
1: صوت مسموع.
0: مية مية إن شاء الله بيكمل هيك يا رب. تفضل.
1: تمام. فيا سيدي العزيز، يعني دفاتر الطلاب والطالبات موجودة للوزارة وهي محفوظة في أماكن خاصة وبشكل ممنهج ومرتب، وكل شيء يعني يتم تخزينه حسب الأصول بعد الانتهاء من عملية التصحيح والتدقيق وإدخال العلامات على الحاسوب وإخراج النتائج ووضعها على البورتال الذي يتم من خلاله تمكين الطلاب والطالبات من معرفة نتائجهم.
0: يعني بتظلهم أرشفة لسنوات ولا لما تخلص
1: في مدة قانونية حسب القانون وما هو متعارف عليه في الوزارة، مدة الأرشفة طبعا بشكل قانوني، يعني لا
0: أكيد
1: يتم
0: أكيد أكيد
1: التصرف بها إلا حسب الأصول وحسب القانون.
0: قديش المدة القانونية دكتور؟ هيك فضول بس يعني
1: يعني عادة يحتفظ فيها لمدة 3 أشهر بعد إخراج النتائج، لأنه بتعرف هذا كم كبير من الورق، وبعد أن تنتهي هذه العملية ويتم إدخال العلامات والكشوف واستخراج كشوف علامات للطلاب، يتم طبعا وجود البيانات على سيرفرات خاصة في الوزارة وهي التي تعتمد مستقبلا ل إخراج النتائج. ومعروف في وزارة التربية والتعليم العالي إنه يعني من يحتاج كشف توجيهي حتى لو من سنوات سابقة
0: يرجع
1: يستطيع الرجوع عليها ويستطيع الحصول على كشف علامات بكل سهولة وأريحية.
0: نعم، وبعد 3 أشهر بتم إتلاف هاي الأوراق والأقوام الكبيرة من الأوراق
1: حسب الأصول والقانون. يعني حتى عملية الإتلاف تتم بشكل ممنهج.
0: طبعًا. يعني طبعًا. طبعا دكتور أكيد. سؤالنا: هل يحق لأي طالب أو طالبة المطالبة بإعادة أو خلنا نقول مش المطالبة، إعادة التصحيح، الاطلاع على ورقة الامتحان وكيف تم التعامل فيها في موضوع مرحلة التصحيح؟
1: هلا يعني باب الوزارة مفتوح للجميع للاستفسار عن أي إشكالات قد تحدث فيما يتعلق بهذا الموضوع يعني من جهة الطلبة. ومكتبي أنا شخصيا مفتوح
0: كل احترام.
1: وأستقبل كل يوم الأهالي والمواطنين, وأروقة الوزارة مفتوحة للجميع. نحن نتعامل مع كل القضايا وننظر بها, لكن لا يعني ذلك أن يعني كل طالب يجب أن نطلعه على كل تفاصيل العملية كيف تتم من بدايتها إلى النهاية. كل الحالات التي تأتي إلينا يتم التعامل معها بطريقة إدارية سليمة, وأنا شخصيا يعني تعاملت مع حالات وصلت ليلي لتأكد من النتائج, وكانت النتائج صحيحة 100%. لم نجد ولا حالة فيها أي نوع من الخلل أو التغيير يعني كما هو مشاع. لكن هناك في ملاحظة يعني أنا أطلبها من الجميع يزيد فضلك, اللي هي يعني عدم الترويج للأشياء على شبكات التواصل الاجتماعي قبل زيارة الوزارة. يعني باب الوزارة مفتوح, وباب الإدارة العامة للامتحانات والمركز الوطني وكل الإدارات وحتى مكتب معالي الوزير مفتوح للجميع للمراجعة. فقبل أن يعني يتم التعامل بالأمور في مثل هذا الموضوع على يعني شبكات التواصل الاجتماعي, نطلب من الجميع أن يأتي إلى الوزارة ويتم التعامل مع هذا الموضوع إن شاء الله تعالى بطرق سليمة وبكل أريحية, وكل يأخذ حقه بإذن
0: يعني
1: تعالى.
0: يعني عشان الكلام الآن مسموع دكتور, بإمكان أي حدا يعني عنده رغبة في طبعا يعني حسب الأصول القانونية طبعا.
1: نعم صحيح, يتم تقديم طلب استرقام وينظر به.
0: تمام, انه بتطلعوا ممكن يطلع على ورقته كيف قدم وشو كيف انحسبت علاماته وكذا والى اخره. لانه ليش انا بقول لك هذا الكلام, في طالبه راحت على مدرسه قالوا لها ولا باي شكل من الاشكال هذا الامر ممنوع منعا باتا, ويعني طروها
1: ذهبت الى المدرسه.
0: للمدرسه راحت
1: عشان ذهبت الى المدرسه.
0: نعم نعم.
1: طب ما هو معروف يعني الحاله
0: ملهاش دخل المدرسه.
1: يعني لهذا الموضوع ليس عند المدرسة, هل أتت إلى الوزارة؟
0: هون السؤال يعني بالضبط. إحنا عشان هيك نحكي مع حضرتك دكتور إنه شو هي الآلية هلأ, بيقدروا إنه يراجعوا مثلا مديرية التربية في المنطقة ولا الوزارة عندكم برام الله؟
1: ويستطيع مراجعة الوزارة في رام الله. يذهب إلى الإدارة العامة للامتحانات أو إلى مكتب معالي الوزير ويقدم طلب, ما في مشكلة. يتم التعامل كما أسلفت لك في مع هذه الأمور بكل أريحية وموضوعية.
0: لنفترض حدا من الخليل عنده رغبة فيها, أنا حابب الآلية دكتور عشان إحنا نشرحها للناس ما يصيرش فيه لبس. يعني ومثل ما تفضلت إنه على السوشيال ميديا
1: بتقديم طلب.
0: طلب بالوزارة لازم يكون, يعني بديش أروح على مكتب الوزير أقدم الطلب.
1: يتم عن طريق المديرية. يعني
0: المديرية. يعني
1: لمديريتك.
0: أوكي. صحيح. حلو.
1: لا نريد أن نكلف الناس يعني في هذه الأوضاع وهذه الظروف.
0: بالضبط. تمام.
1: يتم التعامل معه عن طريق مديريته, ما في مشكلة أبدا.
0: إذا رفضت المديرية.
1: ماذا سترفض المديرية؟ لم
0: يعرف شيء قالولهم. أوكي, إذا مش ممنوع.
1: يعني إذا إذا إذا في حالي وأنا يعني أستبعد أن يكون هذا الأمر في المديريات.
0: تمام.
1: يعني يتم التعامل معها من الوزارة مباشرة.
0: تمام. إذا أي حدا عنده أي تحفظ وفي رسوم أتوقع دكتور رمزي لهالموضوع ولا بدون رسوم؟
1: هلا الاسترحام يعني إحنا أول مرة نتعامل مع الموضوع بدون رسوم.
0: أوكي.
1: ما في رسوم يعني, لكن إذا الأمور يعني بحاجة إلى إجراءات أخرى قد يكون هناك. يعني لم تحدث حالة يعني على حد علمي إنه طلبنا رسوم من الأهل في هذا الموضوع.
0: إذن بكل بساطة يمكن مراجعة الامتحان من خلال تقديم طلب حسب الأصول والقانون وكذا وإلى آخره, والمدارس ما لهاش علاقة بهذا الموضوع, بيكون كل حدا في مديرية التربية تبعته ومراجعة الورقة بناء على طلب حسب الأصول بهذا الموضوع. أنا حقيقة بدي أشكر حضرتك, وإذا كان في أي لبس في هذا الشيء أكيد حنتواصل معك دكتور جهاد ريدي. أشكر وجودك وأشكر شكرا
1: مرة كثير. أخرى يعني مرة أخرى باب الوزارة مفتوح. هذه وزارة الشعب لأبنائنا وللجميع, نحن لا نغلق أبوابنا في وجه أحد.
0: كل الاحترام دكتور جهاد ريدي. شكرا, يعطيك العافية. رئيس المركز الوطني للامتحانات والتقويم التربوي في وزارة التربية والتعليم. اللي حكوا معي بخصوص رفض مراجعة أوراقهم من المدارس أو حتى من التربية، ناسي بس أنا يعني هيك متذكرها أنه من المدارس. يا ريت تكونوا سمعتوا هذا الحوار، سمعتوا هذا البرنامج، سمعتوا هذا اللقاء. يمكن مراجعة امتحاناتكم بكل بساطة من خلال تقديم طلب حسب الأصول في التربية والتعليم في المكان اللي أنتم موجودين فيه، في المديرية اللي قريبة منكم، أو من خلال الوزارة مباشرة. وإحنا يعني هون ما نقول مكتب الوزير ومكتب المش عارف إيش وكذا، حسب يعني الأصول وحسب الطريقة المتبعة. وأي حدا عنده يعني مشكلة بهذا الموضوع يراجعنا، وإحنا كمان نتواصل مع الإخوان بالتربية لا تذليل أي عقبة بهذا الخصوص. بس كمان نقطة، مش كل واحد شاكله بشغلة يعني قالك والله أنا يمكن كذا نفتح بعدين قصة الآن. لا، اللي حاسس أنه فعلا هناك فوارق كبيرة جدا بين ما قدم وبين ما طلع في له نتيجة، هذا كلام مهم جدا جدا بعتقد للبعض.

يعني أنا بدي أضم صوتي لصوت الناس اللي طلبوا من المحافظ الإعاز لمحطات المحروقات باختيار وقت الليل مثلا، لأنه الناس الصبح مثلا بتكون رايحة على شغلها، في ناس ما بدها تميل على الكازية لكن الطريق مسكرة. يا ريت عطوفتك، يا ريت، وأنا بوعدكم لنوصل هاي الفكرة، ويا ريت يكون في تعميم يحظر على المحطات المحروقات أنه تبيع المحروقات الصبح مثلا أو في ساعات الذروة. ليش؟ علشان اللي بده يعبي بروح في الليل، لأنه الناس بتكون حركتها قليلة شوي. وهذا اقتراح مهم واقتراح يعني كويس أنه يتم أخذه بعين الاعتبار، لأنه في ناس مش عارفة تمشي في البلد، مش عارفة تمشي في البلد، ما حدا يعني بفرجيكوا السوق، يعني أنتوا شايفينها البلد مسكرة، البلد مسكرة، فيش كأنه تجول، يعني كل امنع التجول أفضل أريح كمان، يعني بصير في سبب إنه الناس ما تطلعش، يعني بكون في حجة للموضوع. فياريت يكون في اهتمام بهذا الموضوع والبحث عن آلية وعن طريقة وفي

0: لا أنا الأمن الوطني قاعد بنظم بالمرور. يا أخوان في أزمة، في أزمة في البلد، في أزمة في البلد.
1: إيدي للي رات
0: شو يعني أنا بتوقع إنه إحنا الآن هيك دخلنا الفرن الأزمات، إذا قدرنا نعديه إن شاء الله بنعديه بخير وسلام. فبدها تكاتف، بدها ديرة بال، بدها والله ما أعرف شو بدها. تشوف هالمنظر شو هذا؟

0: كمان مرة نداء إلى المواطنين اللي ما عنده شغلة خطيتكو في ركبتي, واللي بده يعبي علشان عنده شحطة ولا شحطتين عشان يفلل, بنصحكش رح تضيعهم على الطريق.
1: بتلاقي في شرط ضايع بين السيارات وفي بيعة خضرة وسيارة بلا,
0: أنا بقول سيارة بلا نمرة ولا سيارة بلا حمرة, كلها هيك خاشة في بعض. الله يكون بالعون والله يهدي البال, وإن شاء الله إن شاء الله تفرج يا أخوان, إن شاء الله تفرج. قولوا آمين إذا بدكم, بدكوش تقولوا آمين, أنتوا حرين. إلى اللقاء, انتهى البرنامج.

0: الساعة الآن 11 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيساداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: انفسنا رونالدو رونالدو رونالدو
1: لك ايوه يلا شوت لا شو صار علق النت ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل شو بتستنى عيش المونديال معنا مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps
3: من حقك تحكي من حقك تشكي انت مواطن في هالبلد لكن وين المسؤول صوتك بوصل وممكن يغير كل هذا واكثر في برنامج حديث البلد حديث البلد ياتيكم يوميا عبر اثير راديو موال في تمام الساعه 4 مساء عدا يوم الجمعه حديث البلد من اعداد وتقديم عثمان صلاح

يا ليل يا غايب تعبت الروح من بعدك تعالى بعدنا استحاله.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
3: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يومياً عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساءً عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

راديو موال. هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيساداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
1: نقلا للأحداث المحلية.
5: يوم يا أبو كسوي السيارات يعني بتشوف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، يعني بلاقي مخالفة معلقة. طب يا عم دبل للناس يا عم نشوف، بدك تدبر، حط يا عم دفع مصفى.
1: متابعة لهموم المواطن.
5: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عمي، هو الاحتلال، ما نعرف نسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال، ما نعرف نسوي من هون، يا عمي مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلو حلنا بقى كواف شفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات.
5: فإحنا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
5: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن ببيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
1: راديو موال.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: قبل أن رنم الشعب ترنيمة الفداء كانوا يغنون أغنية الكآبة والتذمر، وسنرى أن هذه الأغنية ستكون شعارهم طيلة تيهانهم في البرية. تعبر هذه الترنيمة عن تجربة عبور البحر الأحمر الرائعة، وتخبرنا بما رأوا الله يفعل في وسطهم ولهم. تعال معي صديقي نتأمل بهذه الترنيمة الرائعة.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء الأعزاء. كم يسعدني أن ألقاكم مجددا في مثل هذا الوقت لنتأمل في كلمة الله، وذلك عبر برنامجنا كنوز الحكمة. إلهي بنعمتك أغني، إلهي بتسبيحك أشدو، إلهي بترانيمك أهلل، إلهي بسماحتك أبتهجُ.

أناديك وقت احتياجي فأجدك نعم الصديق، أدعوك يا إلهي فتستجيب، فأنت الحاكم وأنت المهيب، إليك أهدي كلماتي فأنت فرحي وأنت تعزياتي، إليك أتكلم في الصلاة فأنت القوة وأنت النجاة، إليك يا إلهي أهلل وأسبح لأنك أنت إلهي وحدك.

ما أجمل التسبيح هو بمثابة تأمل عميق للعقل والروح معا. إنه تفكير مستمر في وجود الله الدائم ورحمته. أنا أفكر في صنيعك يا رب فأبتهج فأرنم. صديقي، عندما يشتد الظلام من حولنا، ظلام اليأس أو الضغوط أو الإحباط، تشتد معه حاجتنا إلى التسبيح. إن أمتع ما في ذلك هو أن تنفرد بالله في عمق السكون فيكون الفرح والبهجة. يا ليتنا نقدم التسبيح اللائق بملك الملوك ورب الأرباب.

صديقي المستمع، هناك أصوات عديدة في الطبيعة تنطق بالحزن والتأوه، فصوت الريح وموسيقى الأمواج المتكسرة على الشاطئ، حتى أغاني الطيور المغردة، ربما بعض منها تتبع دائما في أدائها سلما موسيقيا حزينا. الخليقة كلها تئن وتتمخض، تنتظر الخلاص، ذلك الخلاص الشامل الكامل. والنبوات كلها تتحقق عندما يتولى الموسيقار الأعظم القيادة ويحول تلك الانفعالات المتوترة من المعاناة من السلم الحزين المنخفض إلى النغم البهيج، نغم التسبيح. وبإشارة من يده المقتدرة سيتحول عويل الطبيعة وما يصاحبه من نغم حزين إلى سيمفونية رائعة، سيمفونية أنغام الفرح والتهليل، معبرة عن الفرح المجيد الذي سوف يتردد صداه بين السماء والأرض، عندئذ يتحول الكون كله إلى مسرح كبير تعزف فيه دائما وأبدا موسيقى السماء، موسيقى التسبيح الحقيقي.

0: حان موعدنا الآن مع درس جديد في سفر الخروج والأخ سهيل موسى.
1: كم أنا مسرور للقائكم من جديد أصدقائي المستمعين لنتباحث في أمور كلمة الله. وهل يوجد موضوع أهم يجب أن يشغل أفكارنا مستمعية؟ وهل يوجد أحلى منكم أصدقاء لأجتمع بهم؟ نعم أحبتي، أنتم موضوع سروري وبهجتي، فأنا أنتظر هذه اللحظات بفارغ الصبر لأكون ضيفكم، وذلك عبر سلسلتنا الإذاعية كنوز الحكمة. عبر الشعب القديم البحر الأحمر بمعجزة من الله واجتازوا المياه التي غرق المصريون بها. هذا ما رأيناه ضمن تأملاتنا في الإصحاح 14 من سفر الخروج. ظن فرعون أن الشعب سيسلك طريق الساحل إلى الأرض مباشرة، ولكن لما رآهم يذهبون إلى البرية اعتقد أنهم تاهوا وصمم على اللحاق بهم. كان بإمكان الرب أن يقود شعبه في بحر سوف ويعبر بهم إلى الشاطئ الآخر قبل أن يفكر فرعون في اللحاق بهم، ولكن ذلك لم يكن فيه تمجيد اسمه كما يجب. وبدأ الشعب يتذمر كالعادة لأنهم رأوا حتفهم أمام أعينهم. لقد نسوا أعمال الله العجيبة معهم إذ دان آلهة مصر وحطم كل قوة المصريين وكسر قيود العبودية. لقد رأوا هذا كله، ومع ذلك لما اعترضت الجو سحابة بسيطة وحجبت النور لحظة قصيرة ضعفت ثقتهم وخارت عزائمهم ونطقوا بأقوال تدل على عدم الإيمان. ولكن الله بمحبته شق لهم طريق النجاة وعبروا البحر الأحمر. الله بمعجزة منه فتح البحر الأحمر ومر الشعب على أرض يابسة، وهنا تمجد الله وعرف المصريون الذين ظلوا في مصر أن الله هو الرب. والشيء العجيب أن ملاك الله شخص الرب يسوع قبل التجسد سار بينهم. الله نفسه هو الذي وقف بين الشعب والمصريين، وقد وضع الرب نفسه مرة بيننا وبين خطايانا، وها نحن نراه الآن واضعا نفسه بيننا وبين كل تجاربنا وضيقاتنا، وفي هذا سلام القلب. ورأى الشعب خلاص الرب في بداية مسيرتهم في البرية. رأوا قوة الله عندما خلصهم بالدم من مصر، وها هو الآن يعاود إظهار قوته لهم بأخذهم إلى بر الأمان عبر البحر الأحمر وإهلاك المصريين خلفهم. نعم، لقد خلص الله شعبه بالقوة والقدرة. من أجل ذلك رنم موسى والشعب ترنيمة الفداء: أرنم للرب فإنه قد تعظم، الفرس وراكبه طرحهما في البحر، الرب قوتي ونشيدي وقد صار خلاصي. هذا إلهي فأمجده، إله أبي فأرفعه، الرب رجل الحرب، الرب اسمه. هذا ما سنراه اليوم في دراستنا للإصحاح 15 من الخروج. هل تتصور مستمعي؟ هذا نفس الشعب الذي قبل ساعات قليلة كان يتذمر على الله ويقول: لأنه ليست قبور في مصر أخذتنا لنموت في البرية. ها نحن الآن نراه يرنم ويسبح للرب. نقرأ في رسالة كورنثوس الأولى في العهد الجديد أن هذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. يستخدم الله هذه التجربة ليعلمنا حقيقة هامة. يتابع بولس ويقول: فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا أن آباءنا جميعهم كانوا تحت السحابة، وجميعهم اجتازوا في البحر، وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر. كيف اعتمد الشعب لموسى؟ ليس بالماء حتما، لأنهم عبروا على أرض ناشفة. المصريون هم الذين تبللوا بالماء. إذن ماذا تعني هذه العبارة؟ اعتمدوا لموسى تعبر عن اتحادهم به لأنهم خلصوا من خلاله. وفريضة المعمودية بالماء والتي هي مهمة جدا هي اتحاد وتماثل، إذ أنها تصور لنا معمودية الروح القدس التي تجعلنا متحدين مع المسيح وفي المسيح. يقول كاتب العبرانيين: بالإيمان اجتازوا في البحر الأحمر كما في اليابسة، الأمر الذي لما شرع فيه المصريون غرقوا. بالإيمان عبر الشعب البحر الأحمر، ولكن إيمان من؟ حتما ليس هو إيمان الشعب، لأنهم لم يكونوا أصحاب إيمان إلى أن عبروا البحر، ولكنهم اتحدوا مع موسى، وكان إيمان موسى هو الذي جعل الله يشق البحر. موسى هو الذي قادهم إلى العبر، وموسى هو الذي قادهم بترنيمة الخلاص، والآن رأوا خلاص الله واتحدوا مع موسى، اعتمدوا لموسى. هذا ما يحدث يا صديقي عندما نؤمن بالرب يسوع مخلصا لحياتنا، هو الذي يخرجنا من عبودية إبليس وظلمة العالم، ويعبر بنا البحر إلى بر الأمان. الخلاص خلاصه، والفداء فداؤه. هو يحضرنا إلى المكان الذي فيه نرفع إليه ترنيمة الفداء، عندها نتحد معه وننضم إليه، نعتمد للمسيح. يقول بولس الرسول: لأننا جميعنا بروح واحد أيضا اعتمدنا إلى جسد واحد، يهودا كنا أم يونانيين، عبيدا أم أحرارا، وجميعنا سقينا روحا واحدا. الروح القدس هو الذي يضمنا إلى المسيح لنصبح واحدا معه. يحكى عن سيدة كانت تتكلم عن تأكيد خلاصها وتقول: لا أحد يقدر أن يأخذني من يد الرب. فأجابها أحدهم: صحيح، ولكنك قد تنزلقين من بين أصابعه. فأجابت السيدة بكل ثقة: هذا مستحيل، لأني واحد من أصابع يده. هذه هي الحقيقة يا صديقي، نحن أعضاء في جسد المسيح، وروح الله هو الذي يجمعنا إليه. يا له من فداء رائع ذاك الذي لنا في المسيح. وما حدث للشعب القديم هو مثال لنا، صورة لفدائنا ولعمل الروح القدس فينا عندما نقبل المسيح في حياتنا. قبل أن رنم الشعب ترنيمة الفداء مع موسى، كانوا يغنون أغنية الكآبة والتذمر، وسنرى أن هذه الأغنية ستكون شعارهم طيلة تيهانهم في البرية. هناك عدة أغاني وترنيم في الكتاب المقدس نقرأ عنها. هناك ترنيمة القاضية دبورة في سفر القضاء، ترنيم داود في سفر المزامير، ترنيمة إرميا النبي، ترنيمة أليصابات في العهد الجديد عندما علمت بحبلها، ترنيمة مريم العذراء عندما زارت أليصابات، وغيرها من الترنيم. ولكن هناك ترنيمة في سفر الرؤيا حيث يرنم جمع كبير ترنيمة جديدة، ترنيمة المؤمنين الذين سيتجمعون لعبادة الرب في السماء بعد الاختطاف. وهذا تشجيع للذين لا يمتلكون أصواتا عذبة رخيمة للترنيم مثلي. في الجسد الممجد الجديد وبصوت جديد ستتمكن مستمعي المؤمن من الترنيم للرب ترنيمة جديدة. يا له من يوم سعيد مقبل. تعبر هذه الترنيمة عن تجربة عبور البحر الأحمر الرائعة. تخبرنا الترنيمة بما رأوا الله يفعل في وسطهم ولهم. كان شيء لم يكن بوسعهم أن ينسوه، فرنموا هذه الترنيمة.
2: سأطلب من الأخت ميسون أن تقرأ لنا مقتطفات من ترنيمة الفداء في الأصحاح 15 من الخروج ابتداء من الآية الأولى.
0: حينئذ رنم موسى وبنو إسرائيل هذه التسبيحة للرب وقالوا: أرنم للرب فإنه قد تعظم. الفرس وركبه طرحهما في البحر، الرب قوتي ونشيدي وقد صار خلاصي. هذا إلهي فأمجده، إله أبي فأرفعه. الرب رجل الحرب، الرب اسمه. تغطيهم اللجج، قد هبطوا في الأعماق كحجر. يمينك يا رب معتزة بالقدرة، يمينك يا رب تحطم العدو. من مثلك بين الآلهة يا رب؟ من مثلك معتزا في القداسة، مخوفا بالتسابيح، صانعا عجائب؟ تمد يمينك فتبتلعهم الأرض، ترشد برأفتك الشعب الذي فديته، تهديه بقوتك إلى مسكن قدسك. الرب يملك إلى الدهر والأبد، فإن خيل فرعون دخلت بمركباته وفرسانه إلى البحر، ورد الرب عليهم ماء البحر، وأما بنو إسرائيل فمشوا على اليابسة في وسط البحر. فأخذت مريم النبية أخت هارون الدفة بيدها، وخرجت جميع النساء وراءها بدفوف ورقص، وأجابتهم مريم: رنموا للرب فإنه قد تعظم، الفرس وراكبه طرحهما في البحر.
1: كان الشعب يحتفل بخلاصه من مصر التي تمثل العالم والعبودية والعجز واليأس. الآن خلصوا، وهذا هو لب الترنيمة. يمكننا أن نعتبر هذا الإصحاح 15 من الخروج أنموذجا جميلا للتسبيح الصحيح، فهو لغة شعب مفدي يغني ويسبح لذاك الذي فداه. تذكر أنهم خرجوا من أرض وثنية، والآن وصلوا إلى الاستنتاج التالي: من مثلك بين الآلهة يا رب؟ من مثلك معتزا في القداسة، مخوفا بالتسابيح، صانعا عجائب؟ كان الله يعلمهم دروسا ثمينة فيما يختص بشخصه المبارك. الخطوة الأولى الهامة هي الفداء. الله يا صديقي لا يطلب منك أن تعمل أي شيء قبل أن تخلص بواسطة المسيح. الله لا يطلب منك أن تثبت جدارتك وحسناتك. كل ما يقوله لك: ماذا أنت فاعل بابني الذي مات لأجلك؟ استمع إلى العدد 13: ترشد برأفتك الشعب الذي فديته، تهديه بقوتك إلى مسكن قدسك. بدأ الأمر وكأنهم فعلا في الأرض. بالنسبة لله هم في الأرض، لأنه سيأخذهم إلى هناك. والآن نتعرف على فتاة لم نسمع عنها منذ ولادة موسى، مريم أخت موسى وهارون. فأخذت مريم النبية أخت هارون الدفة بيدها، وخرجت جميع النساء وراءها بدفوف ورقص، وأجابتهم مريم: رنموا للرب فإنه قد تعظم، الفرس وراكبه طرحهما في البحر. هذا هو استنتاج وختام ترنيمة الشكر والتسبيح لله من أجل خلاصه. ما أجمل أن يكون الله وحده موضوع النشيد والتسبيح. ومتى انشغلت النفس بالله يتلاشى الإنسان، ولم يعد لأعماله واختباراته تأثير ولا ذكر، وحينئذ تفيض مجاري الحمد بغزارة وتتدفق كالأنهار. ما أعظم الفرق بين لغة هذه الترنيمة ولغة الكثير من الترانيم المشحونة بذكر الضعفات والسقطات. تأكد يا أخي أنه يستحيل علينا أن نرنم بقلوبنا للرب أغاني روحية حقيقية ما دامت أفكارنا مشغولة بذواتنا. أمضى الشعب وقتا رائعا في تسبيح الرب والترنيم له. الآن هم شعب مفدي. قد تعتقد أن كل الحجارة ستزال من الطريق، وستفرش الورود في كل مكان، وستنتهي الصعوبات. لا يجب أن تكون غيمة في السماء، ولا شوكة في الطريق، ولا تنهيدة في القلب. ولكن ليس الأمر كذلك، صدقني يا أخي، وتجربة الشعب القديم تثبت ذلك. ما أن ساروا مسيرة 3 أيام فقط حتى داهمهم العطش.
2: استمع إلى قراءة ما تبقى من الأصحاح 15 بدءا من العدد 22.
0: ثم ارتحل موسى بإسرائيل من بحر سوف، وخرجوا إلى برية شور، فصاروا 3 أيام في البرية ولم يجدوا ماء، فجاءوا إلى مارة ولم يقدروا أن يشربوا ماء من مارة لأنه مر، لذلك دعي اسمها مارة. فتذمر الشعب على موسى قائلين: ماذا نشرب؟ فصرخ إلى الرب، فأراه الرب شجرة فطرحها في الماء، فصار الماء عذبا. هناك وضع له فريضة وحكما، وهناك امتحنه، فقال: إن كنت تسمع لصوت الرب إلهك وتصنع الحق في عينيه وتصغى إلى وصاياه وتحفظ جميع فرائضه، فمرضا ما مما وضعته على المصريين لا أضع عليك، فإني أنا الرب شافيك. ثم جاءوا إلى إيليم، وهناك 12 عين ماء و70 نخلة، فنزلوا هناك عند الماء.
1: كانت مصر أرض شبع ووفرة في الطعام والمياه، أما الآن فيجد الناس أنفسهم في ظروف مغايرة بدون ماء. ذهبت آبار مصر ولم يستطيعوا أن يجدوا ينابيع الماء الحي. هكذا المؤمن بعد الخلاص يجد أن مياه العالم لا تروي الظمأ ويختبر عطشا روحيا. هذا ما تحدث عنه بولس عندما قال إلى أهل فيليبي: لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة. ثم يكشف بولس عن عطش شديد واشتياق عارم ويقول: لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. هذه هي تجربة المؤمن بعد خلاصه. تحولت أصوات تسبيح الشعب إلى أنين: ماذا نشرب؟ صديقي، لابد من رحلة إلى البرية بعد الإيمان. ستعطش حتما، ولكن آبار العالم بملئها لن تروي عطشك. تبحث عن ماء حي ولا تدري أين تجده، ولكن إليك هذه الكلمات المعزية. وفي اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. تعال إليه، تعال والتصق به، وهو سيرويك. هذا الشعب الذي أخرجه الله بقوة ذراعه من الذل عطش ولم يجد ماء، والآن يواجه تجربة أخرى، تجربة المياه المرة. 3 أيام من الارتحال في البرية وبدون ماء، وما أن يصلوا إلى نبع ماء يجدونها مرة وغير صالحة للشرب. تذكر أن الشعب الآن مخلص، وكان نبع مارة في مخطط الرب لهذا الشعب. صديقي، نبع مارة أمر بديهي في حياة المؤمن. عندما تواجهك ظروف مرة فإنك ترتبك وتحتار. قد تتساءل: لماذا يسمح الله أن يحدث ذلك معي؟ لا يمكنني أن أخبرك السبب، ولكني أؤكد لك أن الله لا يعاقبك في هذه الظروف، بل هو يدربك ويحضرك إلى شيء ما في فكره تعالى. قال يسوع: في العالم سيكون لكم ضيق، ستواجهون نبع مارة. الله يرتب هذه العقبات في الطريق ليصقل نفوسنا وشخصياتنا، كما قال أحدهم: إن الفشل والضيق يعلن عن الموعد للتقابل مع الله. نعم يا أخي، الحياة مليئة بالضيقات والمفشلات والأحزان، ولا يمكننا أن نتجنبها أو نمر عنها. ولكن ما الذي جعل المياه حلوة وصالحة للشرب؟ عندما طرحوا شجرة فيها. يخبرنا سفر التثنية ما يلي: المعلق ملعون من الله. ثم نقرأ في رسالة غلاطية في العهد الجديد: ملعون كل من علق على خشبة. ويسوع المسيح مات على خشبة مصنوعة من شجرة ليعطي حلاوة لحياتنا. ذاق الموت وانتزع منه شوكته. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ نعم، صليب المسيح، الشجرة التي علق عليها المسيح، هو الذي يحلي نبع مارة في حياتنا ويجعلنا نحتمل. على أنه يوجد في البرية أيضا إيليم. ثم جاءوا إلى إيليم، وهناك 12 عين ماء و70 نخلة، فنزلوا هناك عند الماء. إيليم كان مكان وفرة وبركة. بعد المرار جاء الله بالشعب إلى إيليم، وهكذا نجد الرب في نعمته يقدم لشعبه وهو سائر في البرية المراعي الخضراء ومياه الراحة. ولا شك أن الغرض من إيليم كان تهدئة خواطر الشعب وتسكين أنينهم. فعلا عند المساء يبيت البكاء، وفي الصباح ترنم، وبعد العاصفة لابد من بزوغ الشمس. تأكد صديقي المستمع أنه بعد مارة في حياتك لابد من إيليم. كثيرون اختبروا ذلك، أنا نفسي اختبرت ذلك، وستكتشف بنفسك هذا الأمر أيضا إذا كنت لم تمر به بعد. قال أحدهم: أنا أقتفي أثر قوس القزح من خلال الشتاء. هكذا يقودنا الله، وهكذا يعلمنا من خلال تجربة الشعب القديم في البرية.
2: أرجو مستمعي أن تستفيد من هذه الدروس التي تعلمها الشعب القديم في برية سيناء بينما تسير اليوم في برية هذا العالم.
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس بنفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mawal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970-592-201-017 أو على صفحة كنوز الحكمة.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يومياً الساعة 1:30 ظهراً ويعاد الساعة 10 ليلاً. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليبي، هاتف رقم 877-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
3: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم. هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيساداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
1: سيحبس انفاسنا رونالدو. رونالدو رونالدو
2: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الان من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعه ولا بالاحلام وبسعر اقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كاس العالم لاخر مدى.
3: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
4: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

قاصر طول ما احنا رافضين نتفق حنضيع ونخسر كل شيء. قلبي توجع وبيتحرق حاسس ان بكره خلاص غرق طول ما

0: ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: راديو موال

بأجمل باقات الورود. أسعد الله مساءكم أعزائنا المستمعين، أعزائنا المتابعين، أينما كنتم وأينما حللتم في ربوع الوطن الغالي فلسطين. حديث جديد للبلد يجمعنا عبر أثير موال. اليوم أكثر سؤال بنسمع، وين في سولار، وين في بنزين؟ أصبح حديث البلد وحديث الناس محطات الوقود، الهجوم على محطات الوقود، الأزمات المرورية، أصبح الوضع ربما شبه اعتيادي. إن نشاهد عشرات المواطنين يحملون الجالون ويتوجهون لتعبئة الوقود في الجالونات. الجهات الرسمية بتطمئن المواطنين وبتقول لهم هدوا شوي رح يعود الوضع إلى طبيعته، لكن المواطنين متخوفين، وخاصة أن غدا الجمعة والسبت ما في دخول للوقود إلى مناطق السلطة الفلسطينية. فاللي عبى اليوم يعني كسبها، واللي لم يستطع التعبئة بده ينتظر حتى الأحد إعادة التوريد، ومن هنا للأحد تعود الأمور كما كانت. الأمور كما كانت يا نزار، إن الهجوم كمان مرة على محطات الوقود يعود من جديد. ما بنعرف شو القصة وشو الأسباب، وما حد طالع فهمنا شو اللي بصير بالضبط. هل هي بالفعل أزمة شواكل متكدسة مش قادرين يحولوها إلى الجانب الآخر؟ هل بالفعل هناك شركة جديدة رح تتحمل مسؤولية المحروقات وكل هالأزمة حتى نطالب وقولوا من شأن الله شغلونا هالشركة الجديدة تبعت المحروقات، ولا في نقص، ولا شو اللي بصير؟ ما حدش عارف. من حق المواطن يسأل، ومن حق المواطن أن يسمع جواب. وين متجهة الأمور في موضوع المحروقات؟ اليوم احنا بنتحدث عن وضع مش طبيعي، أزمة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. صار في تخوف كبير من قبل المواطنين. بالأمس خرج علينا وزير المالية وبلش يتحدث عن عواقب وخيمة إذا امتنعت البنوك الإسرائيلية عن التعامل مع البنوك الفلسطينية. هاي التصريحات جعلت المواطن يتساءل، شو الاقتصاد المستقل اللي موجود عندنا في الضفة الغربية الذي قمنا ببنائه، إذا المياه والكهرباء والمحروقات والأموال والاقتصاد كل شيء مرتبط بالاقتصاد الإسرائيلي؟ لو توقفت إسرائيل مرة واحدة عن التعامل معنا، ماذا سيصبح مصير هذا الشعب؟ هذه أسئلة ربما الكل بالأمس صار يطرحها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات وزير المالية الفلسطيني، اللي يعني صار الكل يتحدث عن مواضيع كثيرة تتعلق بأمور حياتنا اليومية. إن شاء الله أن بيكون في هناك بصيص من الأمل للخروج من هذه الأزمة.

0: بعبي يعني بالفم المليان كما يقولون عن إعلان البنوك الإسرائيلية وقف علاقاتها مع البنوك الفلسطينية بدءا من مطلع شهر سبتمبر وحتى مطلع أكتوبر المقبل، محذرا من التداعيات الخطيرة التي يتركها وقف هذه العلاقة على الاقتصاد والخدمات مثل توقف المياه، الكهرباء، الوقود وغيرها من السلع. وقال إن وقف العلاقة البنكية يشكل تجاوزا لكل الخطوط الحمراء، مشيرا إلى أثارها الحادة المباشرة على الحياة اليومية للمواطن، وذلك لأن السلع والخدمات الحيوية الأساسية تأتي من إسرائيل أو عبرها، وهو ما يتطلب تحويلات بنكية بين الجانبين إلى حين استقلال الشعب الفلسطيني عن إسرائيل سياسيا واقتصاديا أو اعتماد عملات أجنبية بديلة مثل الدولار الأمريكي أو الدينار الأردني. ووصف سلام الأزمة الناجمة عن وقف العلاقة البنكية بأم الأزمات، مؤكدا أنها باتت مسألة حياة أو موت كما قال. هذه الأمور ربما والتصريحات التي أدلى بها وزير المالية الفلسطيني ربما تناقلتها كل وسائل الإعلام، تناقلها المواطن الفلسطيني العادي في ظل أزمة المحروقات التي ما زالت تعصف بشعبنا الفلسطيني. اليوم الأمور هيك يعني خرجت عن السيطرة حتى في موضوع تعبئة الجالونات ومواضيع كثيرة، أصبح المواطن الفلسطيني اليوم يتقبلها بأمور كأنها أمور اعتيادية. كل ما نتمناه أن تعود الأمور إلى حالها قريبا، وأقل ما فيها إن المواطن الفلسطيني يعود إلى حياته الطبيعية. احنا بنقول الحياة الطبيعية إن يكون في عندنا خدمات ثابتة مثل المياه والكهرباء والوقود وغيرها من الخدمات الأساسية التي لا يمكن العيش بدونها. اليوم الخميس 16 من صفر لعام 1448 للهجرة، 30 من تموز لعام 2026 للميلاد لمن يسأل عن تاريخ اليوم. تحيات المحبة دائما نقولها للجميع، وبنمسي على أخونا محمد صلاحات من دي جي الأمير، الله يسعد مساك أخونا محمد ويعطيكم ألف ألف عافية، دائما مميزين. ناشدة مساء الخير، كسر مكركر فلسطين الداخل عرب 48 يبيدون أموالهم في الضفة ونحن ندفع الثمن، يقول كسر. نسل الأسمر، اللهم صل على سيدنا محمد. أسئلة كثيرة وأجوبة، نحن بحاجة إلى أجوبة عليها. ألو، مساء الخير.
1: مساء الخير أخي أثمان.
0: مساء الخيرات.
1: أول إشي بحب أبارك إلك ولجميع الناشحين ولابن أخوي جاب عدد 82 عيد.
0: ما شاء الله، ألف مبروك.
1: ولابنك طبعا ولجميع الناشحين في توجيهي إن شاء الله منها للأعلى.
0: الله يخليك يا رب.
1: بس أخي أثمان، أنا نعم. يعني دخيل على الله ثم عليكم في هالطلب الصغير.
0: تفضلي.
1: يجي فضلك، يعني أنا 100 مرة حكينا في هالموضوعي أفعثنان على كسة هالكلام، نزلت قبل يومين والله والله والله هجموا علي خمس كلام، ودينا الصبح لوم السيارات اللي طالعين، يعني سرق هالوجه الطيب إنهم دافعوا، يعني هذه السيارات هيك عرض لي ولا كان الكلام هجمين علي.
0: نعم.
1: والله خمس كلام بلا شتوي يعني في الحالة هاي.
0: نعم.
1: أكيد يلا.
0: نعم.
1: يعني برضه معاه بنعيد ونزيد بس يا عمي الحريات الريحة عدم، وأنا بتحملش عندي القلب.
0: نعم.
1: الريحة يعني تأخذنيش يعني بلا مستني الريحة عدم.
0: نعم، حتى الخدمات النفايات متوقفة بسبب عدم وجود السولار كما تقول المجلس الخدمات. لكن موضوع الكلاب الضالة هذا موضوع قديم حديث، الكل بيحكي فيه وما حد قادر يحله. ولا
1: ولا قعد حديثك قبل ما في أزمة سولار كل 15 يوم لما يجي ياخذوها مرة.
0: نعم
1: يعني هذا مش منطق هذا الشيء.
0: نعم
1: يعني عندنا صار ثلاث حريات وبعد عنك مليانات من السنة، وبعد عنك وهجمات عليها الكلاب وكل الكياس برا وتتنعوض الزبالة على شو برا.
0: نعم راح نتابع الموضوع ان شاء الله، ولا يهمك اختي العزيزة.
1: الله يسعدك
0: ان شاء الله.
1: هالكلاب انه مش عارف انا يعني انا كبيرة وخمسة عزمات مش واحد.
0: ان شاء الله ان شاء الله راح نتابع الموضوع. شكرا شكرا كثير، الله يكرم. شكرا كثير. خلينا نزرر نذكر بأرقام هواتف موال المفتوحة الآن للجميع.
2: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريدو 0569-20-19-10، واتساب 00970-592-20-10-17.
0: دائما وابدا مساء الخير. عماد زواهرة بيقول لي سعد مساك، أزمة رواتب، أزمة مياه، أزمة غاز، أزمة محروقات، أزمة بنوك، إلى أين نحن ذاهبون؟ وهل إجراء الانتخابات هو حل؟ أم أن الوطن أصبح مزرعة لحساب فلان وعلان؟ أخونا محمد صافي مساء الخير. هل النصار مساء الخيرات، نادي حسن، أم الوليد وكل اللي بتابعونا، أشرف أبو الهيجم، أبو نزار يسعد مساك. ألو مساء الخير.
3: يسعد مساك
0: ناشدة، الله يسعد مساك، شو أخبارك؟ طمنين عنك.
3: الحمد لله. وين بدكم تروحوا؟ بحط نعنع وين راحين؟
0: خليكي خلينا متفائلين ناشدة، خلينا متفائلين إن شاء الله القادم أفضل إن شاء الله.
3: لا أخو عثمان، ممنوع التفاؤل في هيك وضع وفي هيك ضغط. ممنوع ممنوع من عن باردة
0: بنت الناس،
3: لأنه إحنا وصلنا لمرحلة الحضيض.
0: لا إن
3: يعني
0: شاء الله
3: لا التعليم ماشي ولا الخدمات ماشية ولا الوقود ماشي ولا من ناحية سياسية ماشي ولا الأمن ماشي. لا ما في نوع من التفاؤل بالمرة أخو عثمان، لأنه إذا إحنا منا نقعد نخدر في حالنا لإمتى بده يصير الوضع كثير زاد عن حده. وهذا اللي كتبت لك على تيك توك إنه لو بدي أطلع أحكي مش راح يجبر حكي.
0: لا إحنا بكل الاحترام نحترم جميع الآراء، بس بحكي لك خليكي متفائلة نوعا ما. التفاؤل
3: لا لا لا.
0: بالخير مطلوب، التفاؤل بالخير في أصعب الظروف.
3: ما هي شوف الإيمان برب العالمين هي الأساس. أما نعم. التفاؤل نقول خلينا نقول إنه إحنا شعب الفلسطيني كنا إذا طلع الشعب الفلسطيني كان زمانته مظاهرة، إذا صار شيء بالوطن العربي بس إذا طلع مظاهرة كان يخرب. هلا الشعب الفلسطيني يا دوبه ملحق على لقمة الخبز تبعته بركض وراها من سيء لأسوأ كعد. المشكلة وين؟ المشكلة بالشعب الفلسطيني. هي مكالمتي أجت ترد على قصة الكلاب، بس خلينا بما أنه أنت أنهيت خليني أبدي ما المحل ما أنهيت. هلا وين إحنا؟ وين إحنا؟ إحنا إحنا الشعب اللي كان هذا الشعب الجبارين وينه؟ مش موجود، انهد. ليش؟ لا. انت الشعب راضي بالمذلة، كل يوم بيجي مين بأخذ اللقمة من تمك، كل يوم بيجي مين اللي يحطك بالقرنة ويشد عليك وبالقرنة وبيحشر فيك وبيشد على قرناتك. ليش؟ بكفي عاد، بكفي عاد. ما فيش توازن بالمرة. عندنا طبقة بالفجور وعندنا الطبقة الكادحة اللي يدوبها واصلة تجيب خبزاتها لأولادها. كفي. ليش الشعب لأمتى بده يضل؟ ليش أنا وجاري نتكتل مع بعضنا على الشيء بسيط وغيري ماخد هو كل شيء وهو أصلا مش له قريبي وله جاري وله ابن بلدي؟
0: نعم.
3: ليش؟ هاي مشكلة الشعب هو رضيان. يعني أنا دائما بحكي هو ما طلع بالمواصلات في أي اجتماع في أي محل انت يا الشعب ليش بترضى بهذا الشيء؟ حقوقك واضحة، ليش بتترك حد يتحكم فيك وياخذ الخبزة من تمك؟ ليش انتو يا سين وصاد بتخدم شخص ما عنده مخافة رب العالمين ضد ابن عمك وابن خالتك؟ ليش؟ فكيف نحن بنحكي ليش؟ ليش الشعب رضيان؟ خلص انه تعود على المذلة، اتعود على الحرمان، ما بعرف، بس الوضع مش طبيعي، ما فيش فيها اي تفاؤل. اخ عثمان مرة ما في تفاؤل بالمرة، يعني ما بقدر اتفائل بالمرة لان الوضع من سيء لأسوأ، ودائما بكون الله يضرب الظالم بالظالم،
0: الله يكون
3: يا رب يضرب الظالم بالظالم. تنيجي للأهم والأهم والأهم عندي أنا كناشدة بالنسبة للكلاب، الأخت اللي اتصلت عليك بالنسبة للكلاب.
0: نعم.
3: هلا يجي يشوفوا ناشدة على الفجر بتكون دايرة بالشوارع وبتحط أكل للكلاب ومي للكلاب. الكلاب بيجوا بياكلوا من إيدها، بيكونوا حواليها، بيلعبوا معها، بس بنفس الوقت في ناس بيجوا بمسك الجرو بلوح خشب بدبش بقتلوه وجروا.
0: نعم.
3: يعني أنا لو كنت محل الأم، إيش معنى يعني الإمايات هون بدي نجيب الأولاد كل شيء، والكلب والجرو والمخلوق والنملة والقطة والطير اللي خلقوا ربنا، وربنا بجبروته خلف هذا المخلوق الضعيف منيجي بنتمرجل عليه؟ طب مش ما نتمرجل على اللي سارك عن حقوقنا ونتمرجل على اللي ماكل خبزاتنا؟
0: نعم. يعني ناشدة ربما كنت أقرأ بالأمس تقرير حسب الإعلام العبري إن موضوع داء الكلب بقولك منتشر بشكل كبير، فإحنا بننصح الجميع الابتعاد في هاي الفترة، يعني حتى
3: يطول بالك.
0: نعم. يعني اللعب مع الكلاب في هذا الوقت كمان.
3: أنا
0: نعم.
3: أسمع أنا يوم يوم نعم. يوم يوم يعني دور تقول أنا مش عايشة بالضبط. أقول لك شغلة، الإعلام العبري قاعد بلعب وكل هالكتل هالأيام هاي، الإعلام الحرب النفسية اللي قاعد بيشتغل فيه واللي ماكلها هو الشعب الفلسطيني. بدي احكي لك اليهود اللي اللي اللي على الساعة الفلانية ممنوع تدخل هذا الشارع، ممنوع تطق فيها، ممنوع تبن، ممنوع تطلع صوت، اللي كديش عندهم النظام وكديش عندهم قانون وعندهم اشياء امريكا مش موجود فيها، جاي بتقول انه بيحكوا عن داء الكلاب؟
0: نعم.
3: اسمعني، هاي اشاعات بحطوها لهون لاهل البلد، ماشي، بحطوها لاهل البلد عشان ايش؟ يتقتلوا مع بعضهم.
0: في حالة ناشدة، في حالة وفاة صارت عندنا في قلقيلية، ما بدنا نخفف الموضوع بالشكل اللي بتحكيه.
3: نعم.
0: احنا عندنا في مشكلة، طلع احنا مشكلة الكلاب بتضل عندنا مشكلة حقيقية بيعاني منها الجميع.
3: لا لا لا، خليني اكمل لك، ما هون جاي اقول لك ان هي مش هي المشكلة. عمرك شفت بدي ابني لك اياها يعني عشان كلمة مشكلة؟ ما في كلب قتل كلب، في فلسطيني قتل فلسطيني، كل يوم فلسطيني بيقتل فلسطيني، ولا مرة كلب قتل كلب ولا مرة. بس اللي بيصير، اللي انت الحالة اللي حكيت عنها هي الحالة، طبعا معروف انه بده يجي من الطرف الاخر يزت لك واحد هون، ما معروف مين موقف المستوطنين ولا حدا، في دعم للطماط بصلة هون، في حد بيجي بدعم اللي قاعدين تحت ويلات المستوطنين، ما في حدا. بس لو بدنا نيجي نحكي على بالنسبة للكلاب، انا بقول لك بصراحة أنا هين بكون دايرة بينهم ولا شيء، بس أنا بقول لك الشخص اللي بيكون عندي بأول الحارة بقتل هذا الجار الضعيف، بتيجي الإماية قبل، يعني قبل ما يصير أولادها شهر يتقتلوا، جراوة قبل ما يصير شهر يتقتلوا. أنا لو كنت محل الإماية أي واحد بشوفه بمزعه مزعتين.
0: طيب شكرا شكرا ناشدة، عندنا ضيف الموضوع الآخر. ناشدة أعطيتك الوقت الكافي. ناشدة خلينا ناشدة خلينا نعطي الآخرين دورهم كمان للحديث. أنا بحترم رأيك وبحترم إنك أنت من الناس.
3: نصيحة.
0: نعم.
3: لما تشوفوا الكلاب، أهم شيء أخ عثمان، أنا بحكيها لكل الناس اللي بالشارع، بقولهم لما أكون أنا موجود عند الكلاب أقولهم ممنوع تخافوا، إذا بتخافوا الريحة تبعت الخوف تبعتكم بيشموها، فبفكروا بدكم تعتدوا عليهم. بالعكس، أنا مرة نزلت في وسطن بالحبايل ما كنتش عارف أن هذول الشرسات، بس ضليتني أحكي ممنوع أخاف ممنوع أخاف ممنوع أخاف، ويحاول يهجم علي وأحكي ممنوع أخاف ممنوع أخاف، وطلعت من بين سخ سليمة. ضروري جدا ممنوع نخاف منه، ممنوع نخط في بالنا نخاف من الكلاب، هاي أهم نقطة. قرب عليه تكمل نعم. نعم. نعم. بدك نعم. تقول حاجات
0: انا مش مع نعم انا مش معك بلاش يكون مصاب بداء الكلب لا سمح الله ويعض اي طفل او اي انسان. شكرا لا لا لا لا. ناشدة احترم كثير ناشدة الوقت ادركنا كثير ناشدة شكرا شكرا كثير للأخت ناشدة وإحنا يعني متقبلين ومتفهمين دورها في الرفق بالحيوان وكلنا يعني عندنا رفق بالحيوان لكن بعيدا عن مضرة الإنسان. يعني بالأمس كان في تقرير حسب الإعلام العبري عن إصابات وحالة وفاة حدثت عندنا كمان في الشمال لإنسان توفي من عضة كلب كان يعني هذا الكلب به داء الكلب. ننتبه لهذا الموضوع وإن شاء الله الله بيسلم الجميع دائما وأبدا. رزان بتقولوا ما في رفق بالإنسان يعني رأى كثير. أشرف أبو الهيجة بقول كلامك جواهر بس الكلام سهل. أبو جمال زهقنا فلسفة. لا يعني من نحترم كل الآراء ونحترم كل الأمور اللي بتعلق بهذا الجانب. خلينا نبدأ موضوعنا الأول الذي نريد الحديث به اليوم. موضوع ربما الكل يعني بيتحدث هذه الأيام كيف ممكن الأمور البيتية ندير الأمور البيتية. لفت انتباهي دراسة من الاقتصاد المنزلي إلى القطاع الرسمي عوائق وحلول لتمكين ريادة الأعمال النسوية وهي دراسة حالة المشاريع النسوية في محافظة بيت لحم. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن ينضم إلينا الدكتور سمير حزبون رئيس الغرفة التجارية والصناعية في محافظة بيت لحم. دكتور سمير الله يمسيكم بالخير بداية.
4: الله يسعد مساك ويعطيكم العافية.
0: أهلا بك. ربما اليوم في ظل العجز الكبير والبطالة وربما الأمور تتجه إلى المشاريع النسوية اللي ممكن تكون هاي المشاريع مساعدة أو مساندة لرب الأسرة في هذه الظروف الصعبة وهذا موضوع مهم. بداية قبل ما نتحدث عن هذا الموضوع وأنت خبير اقتصادي دكتور سمير يعني متحدث اليوم عن أزمة وقود أزمة رواتب أزمة مجموعة أزمات بعيشها شعبنا الفلسطيني. هل نحن متجهين في هذه الأزمات أكثر وأكثر ولا من ناحية اقتصادية متفائل في هناك بصيص من الأمل دكتور؟
4: يعني شوف بعيدا عن رأيي الشخصي المؤتمر الصحفي بالأمس لوزير المالية كانت في رسائل واضحة بيعبر عن موقف السلطة وعن موقف سلطة النقد الحكومة وسلطة النقد بأنه هناك إجراءات سياسية عم بتم اتخاذها اتجاه السلطة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. هذه الإجراءات امتداد لسياسة الاحتلال نحو تدمير الاقتصاد الفلسطيني وأيضا هذه الإجراءات تتخذ أشكالا مختلفة منها القانونية وإجراءات متعددة نقدية ومالية.
0: نعم.
4: أعتقد أنه نحن راح يكون لدينا مواجهة كم من شهر صعبات جدا كويس. نعم. ويجوز أزمة المحروقات هي تجربة أنه يجب أن نزيد من تعلمنا للصبر لأنه نحن لا مكان غير هذا الوطن أن نبقى فيه بغض النظر مهما حصل. أزمة المحروقات أنا بدي أعتبرها تمرين كيف الناس بدها تتوجه نحو ترشيد غالبية السلع والخدمات التي تتلقاها. فهذه مرحلة يعني لا نوعد أحدا بأنها مرحلة وردية. الأشهر القادمة سوف نشهد مزيدا من الإجراءات التي ستحد من النشاط الاقتصادي أكثر تقودنا إلى حالة كساد كامل. رغم هذا يعني أنا أقوله نحن راح نضطر أن نعيش ونتكيف مع الحد الأدنى.
0: نعم يعني في هاي الفترة يعني اقتراحات اللي طرحها وزير المالية التعامل الإلكتروني أو العملة الأخرى العملة البديلة العملة الإسرائيلية هل هذا ممكنا ولا ذلك ربما
5: يعني حلول لكن لا يمكن تطبيقها على الأرض دكتور.
4: صديقي طلب التحول إلى الدفع الإلكتروني، لا شك إنه الدفع الإلكتروني وسيلة مهمة عند تطور المجتمع إلى مراحل مختلفة. أنا عملت جولة في بعض محطات الوقود الأسبوع الماضي في بيت لحم.
5: نعم.
4: لأسأل نموذج كم من حجم مبيعاتهم اليومية يكون بالبطاقات في مختلف أشكال. كويس. لاحظنا إنه نسبة استخدام البطاقات لم تزيد عن 10 إلى 15%، الغالبية بيستخدم الكاش. 2، ما هو نسبة المواطنين الفاتحين حسابات في البنوك ومسموح لهم يسمحوا يحملوا هذه البطاقات؟ طب ما يعني نسبة كبيرة من السكان ما عندهم هذه الإمكانية، مش بالغبش، لا توجد لديه الإمكانية المادية، فكيف أنا بدي ألزمه يدفع؟ اقترحنا تدرج، يعني خلي 100-150 شيكل يدفع كاش والباقي بعدين بتروح للإشي اللي اسمه الدفع الإلكتروني. عدم التدرج في اتخاذ الإجراءات راح يؤذي فئات كثيرة أعتقد، رغم أنه مهم حتى نستطيع أن نتجاوز الضغط السياسي المفروض على السلطة الوطنية الفلسطينية من حيث الإجراءات بإيقاف البنوك المراسلة ضماناتها للبنوك الفلسطينية. فحتى نحن لا نأخذ أيضا في رأيي صاحب القرار مش لازم يأخذ قرارات حادة اتجاه المواطنين، أنا بعتقد أنه لازم يكون هناك تدرج في الإجراءات التي يمكن اتخاذها، لأنه نحن لا سيطرة لنا لا على معابر ولا على موانئ ولا لدينا يعني حتى سياسة اقتصادية مستقلة، نحن نعتمد في العمل على الطرف الآخر. نسبة حوالي 60% من المشتريات تتم من خلالهم، فهذه الأمور تتطلب اولا، وانا حكيت في برنامجكم عده مرات في السابق، انه بدنا الناس تتعود على الترشيد، منا نتخذ اجراءات تقشفيه، مطلوب ان نتدرج خطوه خطوه مع المواطنين، وان يكون المسؤول والمواطن بنفس المستوى حتى نستطيع ان ننجح في المرحله القادمه.
5: كل الاحترام والتقدير. نعود إلى دراسة حالة المشاريع النسوية في محافظة بيت لحم والدعوة لإطلاق هذه الدراسة. دكتور تحدثنا عن أبرز ما جاء فيها.
4: يعني حقيقة نحن في ظل الأوضاع الاقتصادية اللي بنمر فيها في آخر 3 سنوات كمحافظة وجزء من هذا الوطن الفلسطيني، لاحظنا إنه مثلا أنا عندي قرابة 20,000 واحد كانوا يشتغلوا في إسرائيل، عندنا مجموعة أيضا من الإخوة العاملين في القطاع الحكومي سواء كان المدني أو الأمني، هؤلاء يعني الغالبية يا توقف يا بأخذ ربع يا نص راتب. لاحظنا أنه كمان في مجموعة من النساء بادرن للعمل. كويس. يعني لفت انتباهنا أن حتى في أخوات خريجات جامعات كانوا قاعدات في البيوت بادروا بعمل مشاريع منزلية. كويس. أو شيء على قد الحال يعملوا فيه. فبالتالي نحن نبحث عن سياسة لمساعدة المواطن بشكل أو بآخر، وبالتالي لغرضين، أولا تخفيف حدة البطالة في المحافظة عنا، 2 الحفاظ على مستوى اقتصادي معيشي لسكان هذه المحافظة. فكانت الأداة بين إيدينا أن نأخذ عينة من حوالي 50 امرأة، ندرس شو وضعهم، هذول بيشتغلوا في البيوت، لو بدي أتكلم بلدي كل واحدة بتسوي إشي في البيت عندها وبتشتغل وبتقدم هالخدمة. طيب نحن نتجه إنه نطالب كل المؤسسات الرسمية يوم ما بدها تشتغل أو البلدية والمحلية وغيرها عندما ترغب بشراء منتجات معينة إنه كمان تأخذ جزء من صاحبات المنازل هذه أو ستات البيوت، لأن المواصفات منيحة عندهم، ومننا نساعدهم بطريقة يعني لائقة. 2، لاحظنا إنه هذول الأخوات بيواجهوا مشكلة، إذا بدها تبيع مطلوب منها المؤسسات أن تصدر فاتورة، ما عندهم إمكانية لإصدار فواتير رسمية، ومش لا توجد إمكانية أيضا لنقطعهم للتراخيص وكل الإجراءات الطويلة. بناء على ذلك درسنا هذه الحالات، شو بيواجهوا، ما هي تجربتهم، كيف يمكن شيء طورناه ونجحنا فيه، بنشتغل مع النساء لتطويره أكثر، وبالتالي ليس الهدف إنه هذا القطاع فقط لوحده، مع التأكيد إنه القطاع النسوي عندنا في المحافظة وباقي محافظات الوطن هو مهم. النساء لا يشكلن إلا 19% من القوى العاملة، لكن النساء بشكلوا شبكة ضمان اقتصادي في المنزل. ومن هذا المنطلق عملنا الدراسة نحلل ونعرض النتائج اللي خرجنا فيها، ونتوجه لناحيتين. أولا نتوجه على المستوى المؤسساتي والشعبي لنقول لهم تعالوا نتعاون مع بعضنا حتى نرتقي في وضعنا الاقتصادي. نحن لا نتحدث عن تنمية مستدامة واصطلاحات وكلام كبير، لا، نحن نتكلم على مستوانا عن تنمية شعبية منا نوفر للناس حياة كريمة ومحترمة. الجزء الثاني من الخطر في الجهات الرسمية، كيف يمكن لتلك الأخوات إنه كمان إنه نعطيهم الحافز قبل ما ندخلهم في سلسلة من الإجراءات القانونية وفتح ملف ضريبة وترخيص وسجل تجاري، يعني في سلسلة من الأمور الحين يفترض أن ننتظر عليها. لذلك نطمح إنه يوم السبت أن نعرض هذه النتائج، نعرض تجربتنا، وهي ليس حكرا علينا في بيت لحم، هي حق لكل الوطن. نحن دعينا وندعو ونناشد من خلال راديوكم الكريم ومحطتكم الطيبة كل أبناء شعبنا المهتمين يطلعوا على التجربة. أهلا وسهلا يوم السبت الساعة 11 في مقر الغرفة التجارية.
5: كل الاحترام. كثير في الناس بيحكوا يعني بالنسبة للغرفة التجارية، هل بتوفر الدعم للمشاريع الصغيرة النسوية؟ يعني هذا سؤال من أختنا أم محمود.
4: نعم. بلشنا يا صديقي نتواصل مع جهات مختلفة. نعم. نجحنا مع بعضها، كل مع الاحترام. البعض الآخر لم ننجح، لكن ما زلنا مستمرين. أعطيك مثال، ليس لدينا أسرار.
5: نعم.
4: نحن نجحنا مع مؤسسة UNDP تحت الهيئة الأمم المتحدة للتنمية الاقتصادية بأنه نبدأ بتجربة في هذا الإطار. قالوا لنا من ساعد 20 مشروع، لكن شرط تفحصوا ماذا تريد، هذه شو احتياجات هذه المشاريع، وفي سقف مالي معين. قلنا لهم نحن كمان موافقين، لأن نحن بدنا نبدأ ونثبت أنه لدينا القدرة ولدى نسائنا ولدى منشآتنا الصغيرة والإخوة الشباب كمان والرياديين، ما نعطيهم الفرصة. نحن نزلنا الإعلانات، الحقيقة الإعلانات، وقلنا نحن لا توجد إلا إمكانية لمساعدة 20. أجانا 480 طلبات تقريبا،
5: كل الاحترام.
4: بس رغم هذا نحن نعمل مع UNDP والفريق اللي عندهم أنه نبدأ بالعشرين لنثبت ونرسل رسالة أنه نحن قادرين من نبدأ في فئات شابة وفي فئات نسوية بدها تتباشر. عندنا منشآت صغيرة ممكن أنه ننقذها بمساعدات محدودة. نعتقد أنه نجاحنا في هذه التجربة ممكن يفتح لنا أفاق واسعة مع بعض المنظمات الدولية أنه تساعدنا عندما تشاهد التجربة وتأخذ الثقة وتلاحظ الشفافية المطلقة التي نعمل بها مع هذه المشاريع، ولا سيما أنه ندخل الأفراد كشركاء معنا، شركاء في الإشراف والإطلاع، وأيضا المنظمات الدولية هذه هي ترى إشراف كامل على النواحي المالية والإدارية.
5: نعم، شكرا دكتور سمير حزبور رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم. دائما نتمنى لكم مزيد من التوفيق، وإن شاء الله دائما نسمع أي مشاريع من شأنها إنها تخفف من الأزمة الاقتصادية التي تعصف بشعبنا الفلسطيني. شكرا كثير دكتور.
4: إن شاء الله، بارك الله فيكم.
5: شكرا لك. الله يكون معك.
0: طبعا في أسئلة كثيرة أخونا أبو نزار بسأل أكثر الناس، يعني ما في معها سيولة كافية في البلد، وبالتالي دائما يوجد أزمات. ناشدة، طيب ليش ما تعارض ضيف لأجل يكون حوار سليم؟ يسعد مساكي ناشدة وكل الأصدقاء. صديقي لما تبع مؤسسات بدها ترخيص، يعني إن شاء الله أن هالأمور بتكون جيدة. خلينا نتوقف مع فاصل قصير لالتزاماتنا التجارية، ثم نفتح ملف آخر بعد الفاصل. ابقوا معنا.

تحدث كثير عن أزمة الشيكل وإن في عندنا مشكلة بالشيكل، مع العلم إن هاي المشكلة يعني مش جديدة. وزير المالية قال إن العلاقة البنكية مع إسرائيل وصلت لنهايتها كما قال، يعني يؤكد

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم. هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الألكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيساداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
3: راديو موال،
2: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419-274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريدو 0569-0019-10، واتساب 00970-592-20-10-17.
4: حديث البلد مع عثمان صلاح.

0: ابو مراد العبيدي يقول لي يسعد مساك اخو عثمان، الحمد لله سولار ما فيه وبنزين ما فيه وميه ما فيه وصحه ما فيه، في الخير ان شاء الله جاي في ربوع الوطن الغالي. بنمسي على نادي حسن مساء الخير، الدكتور معا محافظة من قلب الأردن كفر جايز، يسعد مساك. شكرا كثير عاطف مشعل، مساء الخيرات أحمد أبو الأعرج الله يسعد مساك. ليان التعمير مساء الخير، في اليابان صنعوا ثلاجة بتفتح على الابتسامة، كيف بدنا نقنع واحد مش معبي بنزين وسولار يبتسم؟ رغم كل هذا ستبقى فلسطين مكانها كبيرة في القلب، توجه للسماء. يسعد مساك ليان، إن شاء الله دائما بكون التفاؤل موجود، وتفاؤلوا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال تفاؤلوا بالخير تجدوه. عادل الغوالي يسعد مساك، من الوليد مساء الخير. والحاج أبو زيدون صافي بمسي على الجميع، بقول الحمد لله تم وصول معتمري شركة تبوك الحج والعمرة إلى أرض الوطن، الحمد لله على السلامة. عماد زواهرة شكرا، شكرا لكل من يتابعنا. الموضوع الآخر ينقلنا إلى الجامعات الفلسطينية التي بدأت تستعد وتتهيأ لاستقبال الطلبة الجدد بعد إعلان نتائج الثانوية العامة. اليوم نتحدث عن صرح علمي ومنارة كبيرة عندنا في بيت لحم، وهي جامعة بيت لحم. هذه المنارة التي بالفعل أصبحت اسم لامع في عالم التعليم على مستوى العالم. يسعدنا هذا المساء أن تنضم إلينا الدكتورة جورجيت ربضي، القائمة بأعمال عميدة كلية التربية في جامعة بيت لحم. دكتورتنا الله يمسيك بالخير بداية.
1: يسعد لي مساكم يا هلا.
0: نعم، حديثنا عن كلية التربية في جامعة بيت لحم، هذه الكلية الرائدة، الكلية التي يطمح العديد من الطلبة بالدخول إليها. حقيقة عندما نتحدث عن كلية التربية، ما الذي يميزها عن غيرها دكتورة جورجيت؟
1: كلية التربية هي من أوائل الكليات اللي تأسست بجامعة بيت لحم أصلا. وبصفة جامعة بيت لحم هي أول جامعة فلسطينية تأسست عام 1973، فيعني نحن من الأوائل في هذا المجال. وتأسيسها كان انطلاقة من رؤية الإخوة اللاتاليين اللي أساسا هم أسسوا العديد من المدارس زي مدارس الفرير والجامعات في سائر العالم. نعم. يعني يوجد حوالين 68 جامعة. وانبعثت رؤية الإخوة إنه التعليم حق للجميع. نعم. وتقديم أفضل تعليم حتى يكون متاح لكل طالب وطالبة دون أي تمييز، عشان يقدروا يغيروا في المجتمعات الموجودة. وهذا كان سبب انطلاقة كلية التربية كبداية في جامعة بيت لحم. ومنذ عقود يعني من 73 لحد هلأ خرجت الكلية آلاف المعلمين والمعلمات في مختلف المناطق فلسطين، من القدس، الضفة، قطاع غزة، وحتى أصبحوا جزء من مسيرة التعليم الفلسطيني. ففي منهم صاروا يشتغلوا في المدارس والجامعات المختلفة ومناصب قيادية، وساهموا في بناء المجتمع الفلسطيني. فهذا اللي بيميزها العراقة يمكن بكلمة واحدة، زائد العمل الدائم على التطوير.
0: نعم، كل الاحترام والتقدير. نتحدث حقيقة دكتورة عن ماهية البرامج الأكاديمية التي تقدمها الكلية حاليا، وهل هناك برامج جديدة قيد الإطلاق دكتورة؟
1: كلية التربية في الجامعة في عندها برامج متنوعة كثير. نعم. برامج بكالوريوس ودبلوم وماجستير. لو بلشنا ببرامج البكالوريوس، بنبلش في مرحلة ما قبل المدرسة اللي هي في سكول. في عنا برامج بكالوريوس في التربية الأساسية للصفوف من الأول للرابع، وننقل للتربية الأساسية العليا اللي هي الصفوف من الخامس للعاشر بعدة تخصصات، منها اللغة العربية واللغة الإنجليزية. واللي أعدنا مؤخرا أيضا افتتاح تخصص الرياضيات. نعم. تم الطلب منا من العديد من المدارس انه في حاجة لمعلمين متخصصين في الرياضيات، فتم اعادة فتح هذا البرنامج بهذا الفصل. بالاضافة لبرامج الماجستير في البكالوريوس في عنا برامج دراسات عليا متخصصة منها البيداغوجيا الإبداعية والممارسات الاجتماعية اللي بتركز على يمكن أساليب التدريس الحديثة والمبتكرة، برنامج التعليم الجامعي وصعوبات التعلم اللي بيهتم بإعداد متخصصين قادرين على دعم الطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية المختلفة وتعزيز بيئات تعليمية يمكن أكثر شمولية. في الوقت الحالي في تفكير لإطلاق أيضا برنامج دبلوم في التربية الرياضية في الطبيعة، وهو أكثر بيستهدف الشباب والمؤسسات اللي بيشتغلوا بالسياحة أو مع القطاع الشبابي. ولكن لم يتم اعتماده حتى الآن، نحن في قيد هذه الإجراءات.
0: نعم، كل الاحترام يعني لمواكبتكم ما تحتاجه سواء المدارس أو المؤسسات، وهذا ربما ما يميز جامعة بيت لحم أنها بتكون قريبة جدا دكتورة جورجيت مما ينقص المؤسسات التعليمية وما إلى ذلك. لو تحدثنا عن يعني كيف تواكب الكلية التطورات الحديثة في التربية وما الذي يكتسبه الطالب خلال دراسته إلى جانب المعرفة الأكاديمية، اليوم كل شيء متجدد وخاصة في عالم الانترنت والتكنولوجيا، كيف بتواكب الكلية التطورات الحديثة في التربية؟
1: احنا دائما بنحرص على المواكبة الجديد دائما، يعني في الوقت الحالي ندمج التكنولوجيا والذكاء الصناعي في العملية التعليمية، في عندك التعلم الدامج والتعليم الرقمي، كمان طلبتنا بيحتاجوا لمواكبة جميع المهارات اللي بيحتاجها التعليم في القرن 21 واللي هي مختلفة ومتعددة. كمان في الوقت نفسه احنا ما بس نركز على الجانب الأكاديمي، احنا كمان نهتم ببناء شخصية المعلم بشكل متكامل. يعني الطالب عنا هو في رحلة بيكتسب غير عن المعرفة مهارات مثل القيادة، التواصل، التفكير النقدي، العمل بروحة الفريق، إضافة للعمل معاهم على القيم المؤسسية، المسؤولية المجتمعية والأخلاق كمان المهنية. يعني لو قلنا بمعنى آخر، إحنا يعني ما منعد فقط معلم بيكون بعملية التدريس، إحنا بدنا معلم بيعرف كيف يدرس بس كمان كيف يأثر وكيف يصنع فرق حقيقي في حياة طلبته وبالتالي في النهاية المجتمع، لأنه كلنا يمكن في عنا معلم أثر فينا ولسه بنتذكره حتى الآن. صحيح. فنتمنى أنه طلابنا كلهم يكونوا هدول المعلمين اللي طلابهم بتذكروهم ما طول حياتهم.
0: نعم، المعلم الذي لا ينسى أبدا. عندما نتحدث عن كلية التربية ونتحدث كمان عن الجانب النظري، يعني وكيف يمكن ربطه بالتطبيق العملي دكتورة، والخبرة الميدانية وما دورها في خدمة المجتمع الفلسطيني وما الفرص التي توفرها لخريجيها؟
1: نعم، احنا بشكل عام زي ما احكيت سابقا احنا بنشتغل على الجانب المعرفي وعلى الشخصية وقدرة طلابنا.
0: نعم.
1: بس في نفس الوقت بنحاول نبني شراكة حقيقية مع المدارس والمؤسسات التربوية، سواء كان المدارس الحكومية الخاصة، الوكالة التربية والتعليم نفسها، مؤسسات تانية تربوية. بنحاول أو عمليا طلابنا هم بيروحوا على التدريب في هاي المؤسسات على مدار 6 فصول، يعني 6 فصول، يعني معظم حياتهم الجامعية بيقضوا أيام في المدارس. هذا الحكي بيخليهم يتعرفوا على البيئة المدرسية بالشكل الواقعي بالشكل الحقيقي، وبيتعاملوا مع الطلبة من خلفيات مختلفة ويفهموا احتياجاتهم المختلفة، وبنفس الوقت بيكتسبوا خبرات متنوعة، لأنهم كل مرة بروحوا على مدرسة، كل مرة بتعاملوا مع معلمين معينين، فبالتالي بيتم عندهم بناء نوع من الخبرات المتميزة والمختلفة. بس هاي الشراكة هي مش شراكة باتجاه واحد. احنا منحب الشراكة تكون لأنها شراكة باتجاهين. فكثير مرات منساهم كجامعة لحم في تطوير برامج بتساعد المعلمين في المدارس على تعزيز مهاراتهم. يعني حاليا ممكن نشتغل معهم على الجانب اللغة الإنجليزية والتكنولوجيا وكام الذكاء الصناعي. نعم. يعني في طور هذا المجال كمان. في عنا إمكانية عمالة من ندرس في هذا المشروع، إنه طلبة المدارس يستفيدوا من الدعم الأكاديمي اللي ممكن إحنا كمان إحنا وطلبتنا نساهم في تطويره. وهذا الحكي بيعزز دور الكلية في خدمة المجتمع.
0: كل الاحترام.
1: بس إذا يوم سألت بالنسبة لخريجينا وفرصهم، ما بتقصر على عملية مهنة التدريس. في الخريجين ممكن يشتغلوا، بكونوا مؤهلين يشتغلوا في المدارس، مؤسسات تعليمية، في التربية الخاصة، مراكز تدريب، إدارة تربوية، تطوير مناهج، وحتى في منهم بيفتحوا مشاريعهم الخاصة. ولكن فرصتهم ووجودهم في المدارس هي أول فرصة للتعرف عليهم لإمكانية توظيفهم المستقبلي. فمن خلال إحنا نعمل فرق حقيقي.
0: نعم.
1: في حياة طلبتنا والمؤسسات كمان اللي بنعمل معها، كل هذا في النهاية بصب في تطوير المجتمع.
0: نعم. إذا كنت ستوجهين رسالة لطالب أو طالبة يفكر بالالتحاق بكلية التربية، ماذا تقول لهم دكتورة؟
1: رسالتي بتكون إنه إذا بيأمنوا بإنه التعليم هو أساس بناء المستقبل والتغيير،
0: نعم،
1: فكلية جامعة بيت لحم هي المكان اللي بيمنحهم المعرفة، المهارات، وكمان القيم اللي بتساعدهم على إحداث أثر حقيقي في حياتهم في مجتمعاتهم. لأنه إحنا ما منعد فقط معلمين، منعد تربويين قادرين على القيادة، الابتكار، التعامل مع تحديات التعليم المتجددة.
0: كل الاحترام. رؤيتكم لمستقبل الكلية، كلية التربية في جامعة بيت لحم خلال السنوات القادمة؟
1: يمكن رؤيتنا أنه نستمر في التطوير.
0: نعم.
1: نكون مركز رائد في إعداد المعلمين والقيادات التربوية. نعزز البحث العلمي، الابتكار في مجال التربية. نكون نبني شراكات محلية ودولية، نطور برامج حديثة تواكب احتياجات المجتمع وسوق العمل. باختصار يعني منحب نشوف كلية التربية بجامعة بيت لحم.
0: نعم.
1: تصنع الفرق.
0: كل
1: المعلمين بيحملوا المعرفة والرسالة والقيم وقادرين على قيادة مستقبل التعليم.
0: نعم. قبل ما يعني السؤال الأخير، ربما في سؤال من إحدى الطالبات تسأل بالنسبة لمعدل القبول في كلية التربية في جامعة بيت لحم، في شروط معينة للقبول في هذه الكلية بتسأل؟
1: القبول في جامعة بيت لحم بكلية التربية بناء على وزارة التربية والتعليم هي 65 فما فوق في جميع برامجها.
0: نعم. يعني كل الاحترام.
1: سواء الأدبي، الفرع الأدبي أو العلمي. ويمكن الفروع الأخرى بناء على قوانين الوزارة.
0: نعم. رسالة أخيرة دكتورة جورجية تحب توجيها لكل يعني الطلبة اللي بيفكروا بالدراسة بجامعة بيت لحم؟
1: بحب أوجه لهم رسالة إنه إحنا بننتظرهم، بنحبهم يكونوا معنا. في وعشان يكونوا كمان جزء في مسيرة كلية عريقة ساهمت عبر سنوات طويلة في بناء أجيال من المعلمين ويتركوا بصمة زي ما احنا كمان تركنا بصمة في بلادنا.
0: نعم، يعطيكم ألف ألف عافية، وبنتمنى لكم دائما مزيد من التقدم والنجاح. الدكتورة جورجية ربضي، القائمة بأعمال عميدة كلية التربية في جامعة بيت لحم، نتمنى لكم عام دراسي موفق، وأن نشاهد كوكبة جديدة من الخريجين قريبا في كلية التربية من هذه الجامعة العريقة. يعطيكم ألف عافية وبالتوفيق دوما دكتورة.
1: الله يعطيك أنت كمان العافية، وشكرا لكم.
0: شكرا كثير.

محمد الزبوني. سعد مساك، مساء الخير لكل متابعي أثير موال. أخونا نصيف جهشان، مساء الخير أبو قصي. في لصاحب نسي مفتاح سيارته في تاكسي وهو نازل على بيت صحور، أي حد بلاقيه يخبر عندكم في راديو موال. والشاب مش عارف أي تاكسي ومين صاحب التاكسي، وشكرا. بتمنى من أي تاكسي وجد يا أخوان مفاتيح سيارة داخله يتواصل معنا للضرورة، ودمتم بخير. كلودي بنورة، يسعد مساكي دائماً.

مساء الخير لجميع الطلبة، والله يكون بعون الطلبة في ظل هذه الظروف الصعبة، الظروف المالية اللي بتعصف بشعبنا الفلسطيني، لكن إن شاء الله أنها بتمر على خير، وإن شاء الله أن كل من يحلم بالتعليم يستطيع أن يتعلم، مع العلم أن في آلاف الطلاب يا أخوان مش قادرين أنهم يتقدموا للمؤسسات التعليمية بسبب عدم قدرتهم على دفع الأقساط الجامعية.

أخذ جوي كبير. يقول الموجة الحارة التي تضرب فلسطين حاليا ستتعمق, يعني احنا لسه ما شفنا اي شيء من الارتفاع على درجات الحرارة, لسه في ارتفاعات اخرى خلال الايام المقبلة, ربما سنشهد ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة. بكرة تتواصل الأجواء الحارة إلى شديدة الحر مع استمرار تأثير البلاد تحت تأثير هذه الموجة. السبت درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي لمثل هذا الوقت من العام بنحو 3 درجات. الأحد كمان في عنا ارتفاع على درجات الحرارة, 2 درجات الحرارة مرتفعة, وكذلك الثلاثاء والأربعاء ربما نحن مع موجة حارة سترافقنا لأسبوعين على أقل تقدير. ممكن تتغير, لكن هذه التنبؤات للأرصاد الجوية. سنعود لمتابعة ملفات حديث البلد لهذا المساء, لكن ليس قبل أن نتوقف مع فاصل آخر لالتزاماتنا التجارية كما يشير لي زميل نزار. عودة إليك نزار.

0: الساعة الآن 5 مساء في راديو موال.
1: راديو موال مركز الجميلة للبصرية، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية.

البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية، تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.

0: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 جوال 0592-20-10-17 أريدو 0569-0019-10 واتساب 00970-592-20-10-17
1: حديث البلد مع عثمان صلاح.
2: عدنا من جديد إلى حديث البلد. الله يمسيكم جميعا بالخير والمحبة ويديم عليكم دائما هداة البال. خالد أبو محمود الله يسعد مساك بالخير والمحبة كل اللي بتابعونا, وحابين نمسي على الصديق العزيز الغالي الأستاذ حسن محمود أبو الأيسم, الله يديم عليك الصحة وهداة البال يا رب. مريم أيوب شكرا. اللي وجد يا أخوان أن من سائقي التاكسيات وجد معاه مفتاح سيارة ياريت يتواصل معنا. مواطن نسي مفتاح سيارته في تاكسي وهو نازل على بيت صحور كما يقول لنا برسالة الدكتور والأستاذ وحبيبنا وصديقنا الأستاذ نصيف, يسعد مساك. النجم الثاقب يسعد هالمساء. احنا يا اخوان يعني في بداية البرنامج عندما تحدثت أختنا ناشدة, يعني أنا أخت ناشدة لها معزة خاصة حقيقة وبحترم فيها أنها بتحافظ على الحيوانات وأنها بتقوم كمان بإنقاذ القطط والحيوانات وما إلى ذلك, هذا شيء جميل لأن الرحمة موجودة دائما وأبدا. لكن يعني الخبر اللي كنت أتحدث عنه في بداية البرنامج إن يشهد تفشي داء الكلب في إسرائيل هذا العام ارتفاعا غير مسبوق في عدد الإصابات, بل ويتغير توزيع الجغرافي, فقد تم اكتشاف 69 حالة مؤكدة منذ بداية العام, وتشير التقديرات إلى أن عام 2026 سينتهي برقم قياسي تاريخي في عدد الإصابات, ويستمر معدل الإصابة الحالي في الارتفاع, ويتوقع المختصون أن ينتهي عام 2026 ب 132 حالة مؤكدة بين الحيوانات, وهو رقم سيحطم الرقم القياسي السابق. وتوضح رئيسة قسم الصحة العامة في وزارة الصحة الإسرائيلية قائلة إن داء الكلب مرض قاتل, فمنذ لحظة إصابة الحيوان أو الإنسان وبدون علاج وقائي تصل نسبة الوفيات إلى 100% تقريبا, ويتسبب داء الكلب عالميا في عشرات الآلاف من الوفيات, إذ يلحق الضرر بالجهاز العصبي المركزي للثدييات بما في ذلك الدم, وينتقل عن طريق فيروس من خلال العض أو ملامسة اللعاب للجلد أو الأغشية المخاطية المتضررة, وتحدث الإصابة بالمرض عند تعرض الحيوان للعض أو اللعق أو أي تلامس آخر مع لعابه في مرحلة معينة من مراحل المرض, أي قبل 10 أيام من نفوق معظم الحيوانات. وتحدث الإصابة كما قلنا وفقا للبروفيسور ساديسكي, المرض متوطن في إسرائيل حيث تنقله العديد من الحيوانات البرية, وخاصة ابن آوى الذي يمثل حوالي 60% من الحيوانات البرية المصابة, بالإضافة إلى الثعالب وغيرها من الثدييات. النجم الثاقب يقول أخي عثمان ليش البلديات والمجالس القروية بيوفروا سم للكلاب؟ يعني هذا السؤال. مساء الخير.

حديث البلد اليوم كله عن ارتفاع أسعار المحروقات، ما حقيقة هذه الشائعات؟ في منا يعني في منا رح ترتفع المحروقات في إسرائيل، وإذا ارتفعت في إسرائيل فجر السبت رح ترتفع عندنا. إحنا عندنا المشكلة مش في أسعار المحروقات، اليوم صارت عندنا المشكلة يا صديقي أخونا سميح الجدوع الله يسعد مساك بالخير والمحبة، يعني اليوم صار الحديث اليوم كيف ممكن إن نوفر المحروقات وليس ارتفاع أو انخفاض في أسعار المحروقات، لأن اليوم كما تردني الآن الإشارات معظم محطات الوقود في بيت لحم أغلقت أبوابها، والإغلاق رح يستمر حتى الأحد لأن الجمعة والسبت ما في توريد للمحروقات.

0: ممكن كيف ممكن نمشي أمورنا، كيف ممكن نستمر في ظل هذه الظروف الصعبة. المطلوب فقط كما قال الدكتور سمير حزبون اللي هو الترشيد، ترشيد الاستهلاك. يعني مش ضروري يا نزار تظل اللفلف على طول الليل بالسيارات، يعني السيارة هي للمشوار الضروري، مش ضروري نظل رايحين جايين بالسيارات ونصرف محروقات. هاي الحكومة بلشت تفكر فينا كيف تخفف عنا مصروفات.
1: يا علي يا برود ودواسينا الليل،
0: يعني ممكن خلال اليومين ما نسمع لا تفحيط ولا تشحيط بالشوارع بسبب عدم وجود محروقات في سيارات المشحطين والمفحطين. لو أي صلاح الله يسعد مساك. اليوم شاهدنا تجار بتوجه هؤلاء التجار الشباب بيروحوا بيعبوا محروقات، فاليوم كل واحد حملنا عدة قلان وبلفلف على محطات الوقود بيعبي قلان بنزين وسولار. الحين خلال هاليومين رح يبدأوا انه متوفر لديهم سولار وبنزين، فالسائق او المواطن المقطوع بده يضطر يشتري، فهم بيعبوا القلل مع سبيل المثال 100 شيكل بده ينباع 150. كما قال لي احد الاصدقاء قال لي متوفر بنزين اذا بدك، بس بدك تدفع شوية زيادة. ليش شوية زيادة؟ ثمن التعبئة والحمل

0: سامع نزار ولا انا سامع؟
1: الله حي الله حي الله حي الله حي الغوالي يا مرحبا.
0: حابين نمسي على صديق ابو ياسر، يسعد مساك ابو ياسر، وان شاء الله دائما كل اوقاتكم بخير ومحبه. لؤي صلاح استاذنا العزيز، يسعد مساك لؤي. يا ويل حالنا بدون بنزين وسولار. بقول لك اليوم نقابه السائقين بتهدد اذا رفعوا اسعار المحروقات بدهم يرفعوا كمان مره الأجرة، أجرة المواصلات.

أبو مراد يسعد هالمساء. الآن روسيا تشن قصفا مكثفا استهدف عدة مناطق في أوكرانيا. أطلق خلاله الجيش الروسي أكثر من 70 صاروخا باليستيا إلى جانب مئات المسيرات الانتحارية، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات. هذا ما قاله التلفزيون الروسي. قصف مكثف، هاي الحرب الأوكرانية الروسية يعني هاي تموت تنتهي فترة ثم تعود. لا يستطيع أو لم يستطع أحد حتى اليوم وقف هذه الحرب. لين مساء الرمان، مساء الخير نعمان علي الكعبي، سعد هالمساء.

0: صحيفة معارف العبرية عن مصدر عسكري إسرائيلي: كتيبة سابار ملواء جفعاتي كانت تستعد لدخول قطاع غزة وباتت الآن غير مؤهلة عملياتيا بعد تمردها ورفض الأوامر العسكرية. أبو العبد نصاص رئيس عيد مساك. نبال مساء الخير. عليكم السلام ورحمة الله. أبو العبد بيقول في أمل تنحل أزمة الوقود. إن شاء الله أنها بتنحل.
1: عدت نجوم السماء من وادي إلى وادي.
0: أمسية معطرة بالورد الجوري المربية عفاف من مدارس الوكالة. يسعد مساكي.

كل البلد أزمات، وأكثر سؤال يرد في هذه الأثناء وين يوجد محروقات الآن. في ناس يا أخوان يعني بلشوا يبحثوا عن مناطق خارج المحافظة، بيقول إنه موجود هناك محروقات، انتبهوا كثير. تحية لك من مراح رباح، مدخل مراح رباح سالك، مدخل المنشية مغلق، الله يسعد مساك، يريد تكتب لنا الاسم في النهاية.

0: مجلس استلام المناقشات مع الوسطاء في القاهرة مستمرة ومتقدمة. في نهاية العملية لن يكون للحركة أي دور حكومي في غزة إلا بشكل علني ولا لا بشكل علني ولا من وراء الكواليس، وستحتفظ حكومة التكنوقراط بالسلطة الكاملة وفقا لمبدأ سلطة واحدة قانون واحد وسلاح واحد. هذا مجلس السلام الذي يتحدث عن الأوضاع. إيران تعلن تدمير 3 مقاتلات F-35 أمريكية بعد قصفها إحدى القواعد الأمريكية في المنطقة دون تحديد هذه الأماكن. ربما يعني الصور توضح ذلك. خلينا ننتقل إلى الأخوة الصديق أبو محمد عطيات المتابع لأحوال الطرقات. أبو محمد الله يمسيكم بالخير.
1: مساء النور والسرور أستاذ عثمان إلى كل المتابعين الكرام.
0: يحفظكم الله. يعني مساء الخميس، كيف تبدو أحوال الطرقات هذا المساء؟
1: نبدأ مدينة بيت لحم حاج النشاش أزمة إشارة مرور للمغادرين للقادمين سالك، دوار رأس بيت جالة سالك في جميع الاتجاهات مع كثافة سير متوسطة، عش الغراب جنادة كلاهما سلكات بهذه اللحظات، تم إغلاق بوابة المنشية بالاتجاهين أم سلمونة سالكة حتى اللحظة، عقبة حسنة سالكة سكنات نصار طريق الصدر سالكات. فيما يتعلق العروبة بيت أمر النبي يونس رأس الجورة مغلقات، فرش الهواء أزمة ماشية بالاتجاهين، الفحص حتى اللحظة خالية من جنود الاحتلال. حاج الكونتينر سالك بالاتجاهين، العزرية أزمة خانقة جدا باتجاه الجنوب، اتجاه الشمال سالكة، الزعيم أزمة باتجاه الشمال، دوار عناتها أزمة بجميع الاتجاهات، دوار حاج الحزمة أزمة بالاتجاهين، طريق ما بين حزمة دوار حزمة ودوار جبع أزمة باتجاه الجنوب بسبب حادث السير، حادث جبع تواجد قوات احتلال وبداية أزمة للمغادرين. بسعور ملا والبيرة تم إغلاقه بكلا الاتجاهين، عيسيني عطار البلد سالكات، في الوادي برود الطيبة سالكات، ترمس عية سالكة للقادمين حاجز أزمة للمغادرين، غابات ومداخل سنجل الفرعية والرئيسية مغلقة بالاتجاهين.
0: نعم.
1: حوادث مدينة نابلس عين شبلي تياسير تم إغلاقهما بكلا الاتجاهين، حادث بيت فريك أزمة بجميع الاتجاهات، عورته صر المربع خاليات من جنود الاحتلال، دير شرف سالك بجميع الاتجاهات، من مفرق جد صر مروا وصولا لإشارات زعتر الطريق مغلقة بكلا الاتجاهين، حادث عناب باتجاه طول كرم سالك للقادمين مغلق للمغادرين، بوابات جبارة باتجاه طول كرم سالكة بكلا الاتجاهين، مدخل قلقيلية الجنوبي الشرقي سالك، ومدخل سلفيت الشمالي الغربي مغلق بالاتجاهين، مداخل ومخارج أريحة حتى اللحظة خالية من جنود الاحتلال. هذا ما لدينا زميلة بقصي حتى اللحظة، ما تمنياتنا بالسلامة للجميع.
0: دائما نتمنى السلامة للجميع ولكم أيضا طريق السلامة. أبو محمد، أبو محمد ربما مع ارتفاع درجات الحرارة يعني نطلب من السائقين عدم اللجوء إلى الفرامل مرة واحدة، لأن اليوم شاهدت يعني في أريحة ربما أو على طريق أريحة يعني صعب جدا الفرامل بتمسك في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
1: صحيح. أولا ننصح هذا الجواء الأحوال الجوية السائلة وارتفاع درجات الحرارة بشرب السوائل وخاصة الماء قدر الإمكان. اثنين، لاحظت بالأمس والأمس الأول يعني خلال الأسبوع هذا اللي احنا فيه العديد من الحوادث السير، وكان سببها الإرهاق والتعب الشديد للسائقين، يعني تشغيل المكيف بالمركبة والمسافات طويلة والأجواء الحارة، فهذا بيؤدي إلى الخمول والنعس، تسبب كثير من الحوادث يوم أمس وأمس الأول على خط أريحة جنين وعلى رام الله كذلك الحال، وكذلك سبب درجات الحرارة العالية تقل نسبة الاحتكاك ما بين إطارات المركبة والشارع، وقد يؤدي إلى الانزلاق وتكون الفرامل والدرامات حامية ودرجة حرارة عالية جدا، فيكون الاحتكاك بطيء وبطيء جدا ما بين الدرامات والبركات. فننصح بعدم استعمال الفرامل قدر الامكان، استعمال الغيارات العكسيه او التخفيف، يعني استعمال الفرامل بالعقل وببطء وليس باستمرار.
0: نعم، شكرا محمد، طريق السلامه لكم وللجميع ان شاء الله، يعطيكم الف عافيه.
1: حياكم الله.
0: شكرا كثير.

تحيات المحبة ننقلها للجميع، وديروا بالكم على طرقات البلاد إن شاء الله بتصلوا سالمين غانمين لبيوتكم. نزار النجار يرافقنا هذا المساء بهندسة الصوت، يسعد مساك نزار. هلا شفتك.

0: ما نفع
1: عليه. طيب خلينا نمسى على اخونا ابو نسيم رباي، الله يسعد مساك، الله ييسر الامور ان شاء الله، يسر لك امرك كمان ابو نسيم. ليانة تعمل يعطيكم العافيه وليله امن وسلام لارواحكم، خذوا نفس عميق، صحتكم اهم من كل شيء. الناس نقول خذ نفس عميق، لأنه بقول لك الجلطات القلبية إذا بكون الجسم دافئ كثير وحامي وبدخل الهواء بارد ممكن يتسبب بالجلطات، فخذوا النفس مش عميق، خذوا النفس شوي شوي. طيب خلينا نروح للاتصال. ألو،
2: مساء الخير يا أبو قصي.
1: الله يسعد مساك أستاذ عطية،
2: تحياتي لك جميع المتابعين والمتابعات.
1: ولك بالمثل.
2: وبحب أبارك لك كمان ربنا نجح ابنك.
1: يبارك بعمرك.
2: كنت نزل إعلان مبارك تعالى تحلايا.
1: الله.
2: ما تعرف شو ده ودينا على دار صلاح بعيد يا أخي. لو سويتها في الخضر.
1: في دار صلاح في الخضر ها؟
2: في يعني دار صلاح نعم.
1: كل الاحترام والتقدير حبيبنا والله.
2: عراسي عراسي أبو قصي. وبحب أمسى أخونا سامي زيادة في بلجيكا وأبو الأيتم.
1: الله يحفظك.
2: جميل جميع المتهمين والمتهمات. ولا أبو قصي ما بعرفش يحكي مشاكل كثيرة البلد. ولكن بالعموم نتمنى السلامة لجميع أخواننا السائقين.
1: عطية أنت متفائل متفائل في القادم ولا كيف يشوف الصورة؟
2: والله أنا مش كثير متفائل، أنا لساتني بالضبط معي مش قادر أتجوز أخويا أبو قصي. مش نافع معي.
1: من مرة؟
2: وشيل الحق عليك يعني أنت مش مساعدني.
1: والله ما ساعدناك والله، هذه معك حق فيها والله.
2: أنا بحملك سل المسؤولية.
1: حملني أستاذ عطية، حملني جزء من المسؤولية وليس كل المسؤولية.
2: ودرفع لك دعوة في الأمم المتحدة.
1: حبيبنا عطية.
2: ومجلس الأمن.
1: الله يوفقك يا رب، وإن شاء الله الله بيعطيك تيرضيك يا عطية، أنت بتستاهل كل خير والله.
2: حبيب أبو قصي، أخي أبو قصي بتمنى على جميع الناس الأمانة، الوضع الساد عمال لورا. يا أخي لازم الناس تتعاون مع بعض في مختلف المشاكل والأزمات، مش القوي يقرض ضعيف والغني يقرض الفقير، وبعرفش إيش يصير زي الغابة على محطات الوقود، السوبر ماركتات، المولات، في الشوارع. يا أخي تحس الشعب الفلسطيني مش عارف، قزموا القضية الفلسطينية لقضية خدمات ومعيشية ورواتب وقصص، كل واحد اللهم نفسي، ونسينا شغلات كثير، نسينا الأسرى، نسينا أخواننا في غزة ربعين وبعيشوا في مجزرة وفي يعني ملحمة حقيقية، ونسينا قضايا كثيرة، ونسينا قصة الأقصى، ونسينا قضايا كثيرة خلوها بكثة مفوضة تكون على سلم الأجندة. ولازم تشجيع القيادة الفلسطينية، ولاتنا انتخابات محلية وانتخابات تشريعية، وهات خد منها 3 أشهر لقدام كل الناس شغلها شغل انتخابات تشريعية، ونبدأ ترشح ونبدأ انتخابه وتجديد السجل وبعمش ايش، وعمال عمالنا اخواننا 200,000 يعني يتكبدون على مشق الحياة
1: كل احترام
2: والحالة الاجتماعية ومشاكل، فالله يهدي البال.
1: آمين يا رب. آمين يا رب.
2: وإن شاء الله تعدي الأزمة خير
1: يا رب،
2: ويبعد عنا الاحتلال إن شاء الله، ويهدي النفوس يا أخوي أبو قصي.
1: أحفظك ربي. شكرا عطية على هاي الجرعة من التفاؤل والأمل اللي أعطيتنا إياها في نهاية الأسبوع.
2: جمعة مباركة إن شاء الله آخر أسبوع. موفق للجميع.
1: الله يحفظك يا رب. شكرا لكثير. شكرا كثير أخونا أبو العيسى، بقول جمعة مباركة إن شاء الله، وحفظكم الرحمن من كل مكروه، حفظكم الله. زهرة اللوتس والله أستاذ عطية، طفح الكيل، أشرف أبو الهيجم، يسعد مساك. نزار سمعنا أغنية على هالوضع المرتب، إن شاء الله خير. النجم الثاقب زمن أول حول ربنا يفرجها. خليكم متفائلين والخير إن شاء الله قادم بمشيئة الله. لا لا

وهذه إشارة تنقلنا إلى نهاية حديث البلد لهذا المساء. ننهي أسبوع جديد، ننهي أسبوع آخر حمل لنا الكثير من الحكايات بين تعب الأيام وأمل الغد، وفي كل نهاية هناك دائما بداية جديدة تستحق أن نستقبلها بالتفاؤل والابتسامة. التفاؤل ليس تجاهلا للصعوبات يا أخوان، بل إيمان بأن القادم يكون أجمل، وأن لكل ليل فجر ولكل جهد ثمرة. نتمنى أن تحمل لكم الأيام المقبلة الخير والطمأنينة، وأن تبقى قلوبكم عامرة بالأمل مهما اشتدت الظروف.

0: نترككم مع كلمة من القلب: اجعلوا التفاؤل يرافقكم في كل طريق، فرب الخير يأتي من حيث لا نحتسب، ورب أمنية تأخرت تحمل معها أجمل الأقدار. اجعلوا التفاؤل رفيقكم في كل طريق، لكل متابعين على الطرقات يسعد مساكم جميعا. رب أمنية تأخرت تحمل معها أجمل الأقدار، ورب خير يأتي من حيث لا نحتسب. شكرا لكم على حسن المتابعة وعلى حضوركم الدائم معنا في حديث البلد. نلتقي بكم في موعد جديد نحمل فيه همومكم ونشارككم أفراحكم، ونبقى دائما صوتا قريبا من الناس. نتمنى لكم نهاية أسبوع هادئة مليئة بالراحة والطمأنينة، وأن يكون القادم أجمل بإذن الله. نزار النجار تابعنا في هندسة الصوت، عثمان صلاح كان معكم في التقديم. دمتم بخير ودامت قلوبكم عامرة بالأمل. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إلى اللقاء.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، أستحق الحياة.
2: حديث البلد مع عثمان صلاح.
3: من حقك تحكي.
4: بدنا مصاري عشان نسد الجوال ونسد البنك ونسد الكيكات. هلا بدنا مصاري، بدنا نسكر الدنيا وخلص، سكر كمان مرة.
3: من حقك تشكي.
5: بس جاسوس بالشهر. طب العالم مشاكي توصل يا عثمان، يعني هو بدهم يسلحونا أواعينا، يعني خلينا نهج بس وين نهج؟ كل المناصب كورونا.
3: أنت مواطن في هالبلد،
5: شو بدي أحكي لك يا زلمة؟ عيب أنتم بتسووه. وزراء رئيس وزراء مش مسؤول عليك، بدهم يردوا عليك أنت يا ابن عمي، الله يرضى عنك.
3: لكن وين المسؤول؟
4: يعني مهزلة مهزلة بمعنى الكلمة. أنا مش عارف وين وزير الصلاة، وين رئيس الوزراء؟ مش مقدمين شيء للشعب ولا مقدمين شغلة للناس. الناس بتدخل في بعضها، الشتات راجعة، والناس مش قادرة تعمل أداء. وكمان فوق هذه الحكومة كمان إذا عندهم جرعة يطلع لأسف ويصرح في التصريح هذا، بس مش عندهم الجرعة اللي يحكوا الكلام.
3: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أبو قطي يعني إنك تستحمل الناس، يعني بتشغلها أبو قطي كل احترام، بس أبو قطي فيش ولا برنامج، كل بيت لحن بلا مؤاخذة، فيش ولا واحد بتقوله إلا بس على راديو موال.
3: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: راديو موال 101.7 FM راديو الشباب الأول.
1: راديو موال مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك، أيوة يلا شوت. جاع، شو صار؟
2: علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.

0: الساعة الآن 6:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.

0: الساعة الآن 7 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت
2: لا
3: شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندق، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم. هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أن الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: قبل أن رنم الشعب ترنيمة الفداء كانوا يغنون أغنية الكآبة والتذمر، وسنرى أن هذه الأغنية ستكون شعارهم طيلة تيهانهم في البرية. تعبر هذه الترنيمة عن تجربة عبور البحر الأحمر الرائعة، وتخبرنا بما رأوا الله يفعل في وسطهم ولهم. تعال معي صديقي نتأمل بهذه الترنيمة الرائعة.
3: مرحبا بكم أيها الأصدقاء الأعزاء. يسعدني أن ألقاكم مجددا في مثل هذا الوقت لنتأمل في كلمة الله، وذلك عبر برنامجنا كنوز الحكمة. إلهي بنعمتك أغني، إلهي بتسبيحك أشدو، إلهي بترانيمك أهلل، إلهي بسماحتك أبتهج.

أناديك وقت احتياجي فأجدك نعم الصديق، أدعوك يا إلهي فتستجيب، فأنت الحاكم وأنت المهيب، إليك أهدي كلماتي فأنت فرحي وأنت تعزياتي، إليك أتكلم في الصلاة فأنت القوة وأنت النجاة، إليك يا إلهي أهلل وأسبح لأنك أنت إلهي وحدك.

ما أجمل التسبيح هو بمثابة تأمل عميق للعقل والروح معا. إنه تفكير مستمر في وجود الله الدائم ورحمته. أنا أفكر في صنيعك يا رب فأبتهج فأرنم. صديقي، عندما يشتد الظلام من حولنا، ظلام اليأس أو الضغوط أو الإحباط، تشتد معه حاجتنا إلى التسبيح. إن أمتع ما في ذلك هو أن تنفرد بالله في عمق السكون فيكون الفرح والبهجة. يا ليتنا نقدم التسبيح اللائق بملك الملوك ورب الأرباب.

صديقي المستمع، هناك أصوات عديدة في الطبيعة تنطق بالحزن والتأوه، فصوت الريح وموسيقى الأمواج المتكسرة على الشاطئ، حتى أغاني الطيور المغردة، ربما بعض منها تتبع دائما في أدائها سلما موسيقيا حزينا. الخليقة كلها تئن وتتمخض تنتظر الخلاص، ذلك الخلاص الشامل الكامل. والنبوات كلها تتحقق عندما يتولى الموسيقار الأعظم القيادة ويحول تلك الانفعالات المتوترة من المعاناة من السلم الحزين المنخفض إلى النغم البهيج، نغم التسبيح. وبإشارة من يده المقتدرة سيتحول عويل الطبيعة وما يصاحبه من نغم حزين إلى سيمفونية رائعة، سيمفونية أنغام الفرح والتهليل، معبرة عن الفرح المجيد الذي سوف يتردد صداه بين السماء والأرض. عندئذ يتحول الكون كله إلى مسرح كبير تعزف فيه دائما وأبدا موسيقى السماء، موسيقى التسبيح الحقيقي.

0: حان موعدنا الآن مع درس جديد في سفر الخروج والأخ سهيل موسى.
1: كم أنا مسرور للقائكم من جديد أصدقائي المستمعين لنتباحث في أمور كلمة الله. وهل يوجد موضوع أهم يجب أن يشغل أفكارنا مستمعية؟ وهل يوجد أحلى منكم أصدقاء لأجتمع بهم؟ نعم أحبتي، أنتم موضوع سروري وبهجتي، فأنا أنتظر هذه اللحظات بفارغ الصبر لأكون ضيفكم، وذلك عبر سلسلتنا الإذاعية كنوز الحكمة. عبر الشعب القديم البحر الأحمر بمعجزة من الله واجتازوا المياه التي غرق المصريون بها. هذا ما رأيناه ضمن تأملاتنا في الإصحاح 14 من سفر الخروج. ظن فرعون أن الشعب سيسلك طريق الساحل إلى الأرض مباشرة، ولكن لما رآهم يذهبون إلى البرية اعتقد أنهم تاهوا وصمم على اللحاق بهم. كان بإمكان الرب أن يقود شعبه في بحر سوف ويعبر بهم إلى الشاطئ الآخر قبل أن يفكر فرعون في اللحاق بهم، ولكن ذلك لم يكن فيه تمجيد اسمه كما يجب. وبدأ الشعب يتذمر كالعادة، لأنهم رأوا حتفهم أمام أعينهم. لقد نسوا أعمال الله العجيبة معهم إذ دان آلهة مصر وحطم كل قوة المصريين وكسر قيود العبودية. لقد رأوا هذا كله، ومع ذلك لما اعترضت الجو سحابة بسيطة وحجبت النور لحظة قصيرة ضعفت ثقتهم وخارت عزائمهم ونطقوا بأقوال تدل على عدم الإيمان. ولكن الله بمحبته شق لهم طريق النجاة وعبروا البحر الأحمر. الله بمعجزة منه فتح البحر الأحمر ومر الشعب على أرض يابسة، وهنا تمجد الله وعرف المصريون الذين ظلوا في مصر أن الله هو الرب. والشيء العجيب أن ملاك الله شخص الرب يسوع قبل التجسد سار بينهم. الله نفسه هو الذي وقف بين الشعب والمصريين، وقد وضع الرب نفسه مرة بيننا وبين خطايانا، وها نحن نراه الآن واضعا نفسه بيننا وبين كل تجاربنا وضيقاتنا، وفي هذا سلام القلب. ورأى الشعب خلاص الرب في بداية مسيرتهم في البرية، رأوا قوة الله عندما خلصهم بالدم من مصر، وها هو الآن يعاود إظهار قوته لهم بأخذهم إلى بر الأمان عبر البحر الأحمر وإهلاك المصريين خلفهم. نعم، لقد خلص الله شعبه بالقوة والقدرة. من أجل ذلك رنم موسى والشعب ترنيمة الفداء، أرنم للرب فإنه قد تعظم، الفرس وراكبه طرحهما في البحر، الرب قوتي ونشيدي وقد صار خلاصي، هذا إلهي فأمجده، إله أبي فأرفعه، الرب رجل الحرب

0: الرب اسمه. هذا ما سنراه اليوم في دراستنا للإصحاح 15 من الخروج. هل تتصور مستمعي؟ هذا نفس الشعب الذي قبل ساعات قليلة كان يتذمر على الله ويقول: لأنه ليست قبور في مصر أخذتنا لنموت في البرية؟ ها نحن الآن نراه يرنم ويسبح للرب. نقرأ في رسالة كورنثوس الأولى في العهد الجديد أن هذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. يستخدم الله هذه التجربة ليعلمنا حقيقة هامة. يتابع بولس ويقول: فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا أن آباءنا جميعهم كانوا تحت السحابة، وجميعهم اجتازوا في البحر، وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر. كيف اعتمد الشعب لموسى؟ ليس بالماء حتما، لأنهم عبروا على أرض ناشفة. المصريون هم الذين تبللوا بالماء. إذن ماذا تعني هذه العبارة؟ اعتمدوا لموسى تعبر عن اتحادهم به لأنهم خلصوا من خلاله. وفريضة المعمودية بالماء والتي هي مهمة جدا هي اتحاد وتماثل، إذ أنها تصور لنا معمودية الروح القدس التي تجعلنا متحدين مع المسيح وفي المسيح. يقول كاتب العبرانيين: بالإيمان اجتازوا في البحر الأحمر كما في اليابسة، الأمر الذي لما شرع فيه المصريون غرقوا. بالإيمان عبر الشعب البحر الأحمر، ولكن إيمان من؟ حتما ليس هو إيمان الشعب، لأنهم لم يكونوا أصحاب إيمان إلى أن عبروا البحر، ولكنهم اتحدوا مع موسى، وكان إيمان موسى هو الذي جعل الله يشق البحر. موسى هو الذي قادهم إلى العبر، وموسى هو الذي قادهم بترنيمة الخلاص، والآن رأوا خلاص الله واتحدوا مع موسى، اعتمدوا لموسى. هذا ما يحدث يا صديقي عندما نؤمن بالرب يسوع مخلصا لحياتنا. هو الذي يخرجنا من عبودية إبليس وظلمة العالم، ويعبر بنا البحر إلى بر الأمان. الخلاص خلاصه، والفداء فداؤه. هو يحضرنا إلى المكان الذي فيه نرفع إليه ترنيمة الفداء. عندها نتحد معه وننضم إليه، نعتمد للمسيح. يقول بولس الرسول: لأننا جميعنا بروح واحد أيضا اعتمدنا إلى جسد واحد، يهودا كنا أم يونانيين، عبيدا أم أحرارا، وجميعنا سقينا روحا واحدا. الروح القدس هو الذي يضمنا إلى المسيح لنصبح واحدا معه. يحكى عن سيدة كانت تتكلم عن تأكيد خلاصها وتقول: لا أحد يقدر أن يأخذني من يد الرب. فأجابها أحدهم: صحيح، ولكنك قد تنزلقين من بين أصابعه. فأجابت السيدة بكل ثقة: هذا مستحيل، لأني واحد من أصابع يده. هذه هي الحقيقة يا صديقي، نحن أعضاء في جسد المسيح، وروح الله هو الذي يجمعنا إليه. يا له من فداء رائع ذاك الذي لنا في المسيح. وما حدث للشعب القديم هو مثال لنا، صورة لفدائنا ولعمل الروح القدس فينا عندما نقبل المسيح في حياتنا. قبل أن رنم الشعب ترنيمة الفداء مع موسى، كانوا يغنون أغنية الكآبة والتذمر، وسنرى أن هذه الأغنية ستكون شعارهم طيلة تيهانهم في البرية. هناك عدة أغاني وترنيم في الكتاب المقدس نقرأ عنها. هناك ترنيمة القاضية دبورة في سفر القضاء، ترنيم داود في سفر المزامير، ترنيمة إرميا النبي، ترنيمة أليصابات في العهد الجديد عندما علمت بحبلها، ترنيمة مريم العذراء عندما زارت أليصابات، وغيرها من الترنيم. ولكن هناك ترنيمة في سفر الرؤيا حيث يرنم جمع كبير ترنيمة جديدة، ترنيمة المؤمنين الذين سيتجمعون لعبادة الرب في السماء بعد الاختطاف، وهذا تشجيع للذين لا يمتلكون أصواتا عذبة رخيمة للترنيم مثلي. في الجسد الممجد الجديد وبصوت جديد ستتمكن مستمعي المؤمن من الترنيم للرب ترنيمة جديدة. يا له من يوم سعيد مقبل. تعبر هذه الترنيمة عن تجربة عبور البحر الأحمر الرائعة. تخبرنا الترنيمة بما رأوا الله يفعل في وسطهم ولهم. كان شيء لم يكن بوسعهم أن ينسوه، فرنموا هذه الترنيمة.
1: سأطلب من الأخت ميسون أن تقرأ لنا مقتطفات من ترنيمة الفداء في الأصحاح 15 من الخروج ابتداء من الآية الأولى.
2: حينئذ رنم موسى وبنو إسرائيل هذه التسبيحة للرب وقالوا: أرنم للرب فإنه قد تعظم، الفرس وركبه طرحهما في البحر، الرب قوتي ونشيدي وقد صار خلاصي، هذا إلهي فأمجده، إله أبي فأرفعه، الرب رجل الحرب، الرب اسمه. تغطيهم اللجج، قد هبطوا في الأعماق كحجر، يمينك يا رب معتز بالقدرة، يمينك يا رب تحطم العدو. من مثلك بين الآلهة يا رب؟ من مثلك معتزا في القداسة، مخوفا بالتسابيح، صانعا عجائب؟ تمد يمينك فتبتلعهم الأرض، ترشد برأفتك الشعب الذي فديته، تهديه بقوتك إلى مسكن قدسك. الرب يملك إلى الدهر والأبد، فإن خيل فرعون دخلت بمركباته وفرسانه إلى البحر، ورد الرب عليهم ماء البحر، وأما بنو إسرائيل فمشوا على اليابسة في وسط البحر. فأخذت مريم النبية أخت هارون الدفة بيدها، وخرجت جميع النساء وراءها بدفوف ورقص، وأجابتهم مريم: رنموا للرب فإنه قد تعظم، الفرس وراكبه طرحهما في البحر.
0: كان الشعب يحتفل بخلاصه من مصر التي تمثل العالم والعبودية والعجز واليأس. الآن خلصوا، وهذا هو لب الترنيمة. يمكننا أن نعتبر هذا الإصحاح 15 من الخروج أنموذجا جميلا للتسبيح الصحيح، فهو لغة شعب مفدي يغني ويسبح لذاك الذي فداه. تذكر أنهم خرجوا من أرض وثنية، والآن وصلوا إلى الاستنتاج التالي: من مثلك بين الآلهة يا رب؟ من مثلك معتزا في القداسة، مخوفا بالتسبيح، صانعا عجائب؟ كان الله يعلمهم دروسا ثمينة فيما يختص بشخصه المبارك. الخطوة الأولى الهامة هي الفداء. الله يا صديقي لا يطلب منك أن تعمل أي شيء قبل أن تخلص بواسطة المسيح. الله لا يطلب منك أن تثبت جدارتك وحسناتك. كل ما يقوله لك: ماذا أنت فاعل بابني الذي مات لأجلك؟ استمع إلى العدد 13: ترشد برأفتك الشعب الذي فديته، تهديه بقوتك إلى مسكن قدسك. بدأ الأمر وكأنهم فعلا في الأرض. بالنسبة لله هم في الأرض لأنه سيأخذهم إلى هناك. والآن نتعرف على فتاة لم نسمع عنها منذ ولادة موسى، مريم أخت موسى وهارون. فأخذت مريم النبية أخت هارون الدفة بيدها، وخرجت جميع النساء وراءها بدفوف ورقص، وأجابتهم مريم: رنموا للرب فإنه قد تعظم، الفرس وراكبه طرحهما في البحر. هذا هو استنتاج وختام ترنيمة الشكر والتسبيح لله من أجل خلاصه. ما أجمل أن يكون الله وحده موضوع النشيد والتسبيح. ومتى انشغلت النفس بالله يتلاشى الإنسان، ولم يعد لأعماله واختباراته تأثير ولا ذكر، وحينئذ تفيض مجاري الحمد بغزارة وتتدفق كالأنهار. ما أعظم الفرق بين لغة هذه الترنيمة ولغة الكثير من الترانيم المشحونة بذكر الضعفات والسقطات. تأكد يا أخي أنه يستحيل علينا أن نرنم بقلوبنا للرب أغاني روحية حقيقية ما دامت أفكارنا مشغولة بذواتنا. أمضى الشعب وقتا رائعا في تسبيح الرب والترنيم له. الآن هم شعب مفدي. قد تعتقد أن كل الحجارة ستزال من الطريق وستفرش الورود في كل مكان وستنتهي الصعوبات. لا يجب أن تكون غيمة في السماء ولا شوكة في الطريق ولا تنهيدة في القلب، ولكن ليس الأمر كذلك صدقني يا أخي، وتجربة الشعب القديم تثبت ذلك. ما أن ساروا مسيرة 3 أيام فقط حتى داهمهم العطش.
1: استمع إلى قراءة ما تبقى من الأصحاح 15 بدءا من العدد 22.
2: ثم ارتحل موسى بإسرائيل من بحر سوف وخرجوا إلى برية شور، فصاروا 3 أيام في البرية ولم يجدوا ماء، فجاءوا إلى مارة ولم يقدروا أن يشربوا ماء من مارة لأنه مر، لذلك دعي اسمها مارة. فتذمر الشعب على موسى قائلين: ماذا نشرب؟ فصرخ إلى الرب، فأراه الرب شجرة فطرحها في الماء فصار الماء عذبا. هناك وضع له فريضة وحكما، وهناك امتحنه فقال: إن كنت تسمع لصوت الرب إلهك وتصنع الحق في عينيه وتصغى إلى وصاياه وتحفظ جميع فرائضه، فمرضا ما مما وضعته على المصريين لا أضع عليك، فإني أنا الرب شافيك. ثم جاءوا إلى إليم، وهناك 12 عين ماء و70 نخلة، فنزلوا هناك عند الماء.
0: كانت مصر أرض شبع ووفرة في الطعام والمياه، أما الآن فيجد الناس أنفسهم في ظروف مغايرة بدون ماء. ذهبت أبار مصر ولم يستطيعوا أن يجدوا ينابيع الماء الحي. هكذا المؤمن بعد الخلاص يجد أن مياه العالم لا تروي الظمأ ويختبر عطشا روحيا. هذا ما تحدث عنه بولس عندما قال إلى أهلي فيليبي: لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة. ثم يكشف بولس عن عطش شديد واشتياق عارم ويقول: لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. هذه هي تجربة المؤمن بعد خلاصه. تحولت أصوات تسبيح الشعب إلى أنين: ماذا نشرب؟ صديقي، لابد من رحلة إلى البرية بعد الإيمان. ستعطش حتما، ولكن أبار العالم بملئها لن تروي عطشك. تبحث عن ماء حي ولا تدري أين تجده، ولكن إليك هذه الكلمات المعزية: وفي اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. تعال إليه، تعال والتصق به، وهو سيرويك. هذا الشعب الذي أخرجه الله بقوة ذراعه من الذل عطش ولم يجد ماء، والآن يواجه تجربة أخرى، تجربة المياه المرة. 3 أيام من الارتحال في البرية وبدون ماء، وما أن يصلوا إلى نبع ماء يجدونها مرة وغير صالحة للشرب. تذكر أن الشعب الآن مخلص، وكان نبع مارة في مخطط الرب لهذا الشعب. صديقي، نبع مارة أمر بديهي في حياة المؤمن. عندما تواجهك ظروف مرة فإنك ترتبك وتحتار. قد تتساءل: لماذا يسمح الله أن يحدث ذلك معي؟ لا يمكنني أن أخبرك السبب، ولكني أؤكد لك أن الله لا يعاقبك في هذه الظروف، بل هو يدربك ويحضرك إلى شيء ما في فكره تعالى. قال يسوع: في العالم سيكون لكم ضيق، ستواجهون نبع مارة. الله يرتب هذه العقبات في الطريق ليصقل نفوسنا وشخصياتنا. كما قال أحدهم: إن الفشل والضيق يعلن عن الموعد للتقابل مع الله. نعم يا أخي، الحياة مليئة بالضيقات والمفشلات والأحزان، ولا يمكننا أن نتجنبها أو نمر عنها. ولكن ما الذي جعل المياه حلوة وصالحة للشرب؟ عندما طرحوا شجرة فيها. يخبرنا سفر التثنية ما يلي: المعلق ملعون من الله، ثم نقرأ في رسالة غلاطية في العهد الجديد: ملعون كل من علق على خشبة، ويسوع المسيح مات على خشبة مصنوعة من شجرة ليعطي حلاوة لحياتنا. ذاق الموت وانتزع منه شوكته. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ نعم، صليب المسيح، الشجرة التي علق عليها المسيح، هو الذي يحلي نبع مار في حياتنا ويجعلنا نحتمل. على أنه يوجد في البرية أيضا إليم. ثم جاءوا إلى إليم وهناك 12 عين ماء و70 نخلة، فنزلوا هناك عند الماء. إليم كان مكان وفرة وبركة. بعد المرار جاء الله بالشعب إلى إليم، وهكذا نجد الرب في نعمته يقدم لشعبه وهو سائر في البرية المراعي الخضراء ومياه الراحة. ولا شك أن الغرض من إليم كان تهدئة خواطر الشعب وتسكين أنينهم. فعلا عند المساء يبيت البكاء، وفي الصباح ترنم، وبعد العاصفة لابد من بزوغ الشمس. تأكد صديقي المستمع أنه بعد مار في حياتك لابد من إليم. كثيرون اختبروا ذلك، أنا نفسي اختبرت ذلك، وستكتشف بنفسك هذا الأمر أيضا إذا كنت لم تمر به بعد. قال أحدهم: أنا أقتفي أثر قوس القزح من خلال الشتاء. هكذا يقودنا الله، وهكذا يعلمنا من خلال تجربة الشعب القديم في البرية.
1: أرجو مستمعي أن تستفيد من هذه الدروس التي تعلمها الشعب القديم في برية سيناء بينما تسير اليوم في برية هذا العالم.
2: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970-592-201-017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.